تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: دارجك.
1: برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك. امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها.

دعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعده بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة

0: حصل عتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي.

مزاجي عالي وأحب أسمعها. هي إمارات FM.

الشام، 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 40-24، عجمان 40-27، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر.

في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: وكأنك ترى.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة.
2: هناك مكان في هذا العالم قد يكون قرية في القارة الأفريقية أو مخيما في آسيا أو مدينة خرجت لتوها من الحرب أو مستشفى لا يملك من الأدوية ما يكفي ليوم آخر. في ذلك المكان لا أحد يسأل من أي دين أنت، ولا ما لونك، ولا ما موقفك. السؤال الوحيد، هل هناك من سيصل للمساعدة؟ هذه ليست قصة مساعدات بالمعنى التقليدي للكلمة، هذه قصة فلسفة كاملة تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يعني أن تساعد إنسانا؟ هل تعطيه غذاء يكفيه لمدة أسبوع مثلا؟ أم تبني له مدرسة؟ هل المسألة تتعلق بالأدوية أم بإنشاء المستشفيات؟ هل تنقذه من كارثة اليوم أم أنك تساعده على ألا يصبح ضحية لكارثة أخرى في الغد؟ من هنا جاءت التجربة الإماراتية في المساعدات الإنسانية والإغاثية. في دولة الإمارات يبدو أن الإجابة كانت واضحة منذ البداية، أن تنقذ الإنسان ثم تساعده على أن يقف على قدميه من جديد. منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بدأت قصة أخرى بالتوازي مع قصة بناء الدولة نفسها، قصة لم تكن حدودها الجغرافية هي مجرد حدودها السياسية. حتى عام 2014 كانت المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة وصلت إلى 178 دولة حول العالم، رقم يقول شيئا مهما، يقول أن المساعدات الإماراتية لم تكن مشروعا موجها إلى منطقة واحدة ولا حتى إلى جغرافيا واحدة، بل إلى الإنسان حيثما كان. في فلسفة المساعدات الإماراتية هناك قاعدة تبدو بسيطة لكنها حاسمة: المساعدات لا ترتبط بالمواقف السياسية ولا بالمواقع الجغرافية، ولا تنظر للعرق أو اللون أو حتى الطائفة ولا الديانة. المعيار الأول هو تلبية احتياج الإنسان وبناء فرصة جديدة للحياة. هذا النهج ليس تفصيلاً، هو جزء من إرث قديم بدأ مع مؤسس الدولة، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. بان الاتحاد جعل من مساعدة المحتاجين جزءاً من حضور دولة الإمارات في العالم، ولكن دعونا ننظر إلى ذلك بلغة الأرقام. كم يبلغ حجم هذا الدور الإنساني؟ وفق موقع البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات، قدمت الدولة خلال عام 2022 مساعدات خارجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 12 مليار درهم، وفي ثلاث سنوات فقط من 2020 حتى 2022 بلغت قيمة المساعدات الخارجية التراكمية أكثر من 34 مليار درهم، وفي عام 2022 وحده زادت قيمة المساعدات بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي يسبقه 2021. تلك الأرقام تؤكد أن هذه الأموال لم تكن كلها في خانة الإغاثة الطارئة، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. دولة الإمارات تميز بين المساعدة التنموية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الخيرية، ثلاثة مسارات لهدف واحد: ألا يكون الإنسان أسيراً للحاجة. دعونا نعود إلى عام 2015. في عام واحد فقط قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بلغت أكثر من 32 مليار درهم. شارك في تقديمها 40 جهة مانحة إماراتية، ووصلت إلى 155 دولة. من بين هذه الدول 120 دولة كانت مؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، منها 43 دولة من البلدان المصنفة الأقل نموا. هنا يتغير معنى الرقم. أكثر من 32 مليار درهم ليست مجرد أموال، هي أموال استثمرت في التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير النقل وتمكين النساء والفتيات ومكافحة الفقر ودعم الأطفال. في عام 2015 استحوذت المساعدات التنموية على 92% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة، أي أن الغالبية العظمى لم تكن استجابة لحظية، كانت استثماراً في المستقبل. المساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 2 مليار درهم، والمساعدات الخيرية وصلت إلى 429 مليون درهم. هنا تظهر الفكرة: الجهود الإغاثية تطفئ الحريق، لكن التنمية تحاول أن تمنع تكرار الكارثة. إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه المساعدات، دعونا ننظر إلى الخريطة. في عام 2015 كانت أفريقيا صاحبة النصيب الأكبر بمساعدات بلغت أكثر من 25 مليار درهم، ثم آسيا بأكثر من 6 مليارات درهم، تليها أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا ومناطق أخرى بما يزيد على 586 مليون درهم. قد نتساءل لماذا القارة السمراء؟ لأن التنمية في أفريقيا لا تبدأ دائما من مشروع ضخم، تبدأ من طريق، من المدارس أو مد شبكات المياه وإنشاء المراكز الصحية ومشاريع الطاقة ودعمها. لهذا حددت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية ما بين عام 2017 وحتى 2021 ثلاثة مجالات رئيسة للتنمية الدولية: حماية وتمكين المرأة، النقل والبنية التحتية الحضرية، التعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. أي أن الفكرة الإغاثية تتجسد في هذه الرسالة: دعونا نبني شيئا يبقى معنا للمستقبل. لكن كيف تنسق دولة واحدة هذا الحجم من العمل الإنساني والإغاثي؟ في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، والهدف جمع خبرات الجهات الإماراتية العاملة في الاستجابة الإنسانية، تنسيق المساعدات، وبالتالي تعزيز التعاون، لأن العمل الإنساني حين يكبر يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى التنسيق والخبرة والسرعة وبناء الشراكات. هذه نقطة أساسية في التجربة الإماراتية: المساعدات لا تعمل وحدها، بل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية والشركاء على الأرض. والآن نترك الأرقام التاريخية ونرى إلى أين وصلت القصة حتى تاريخ قريب: نوفمبر عام 2025. في ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بما يزيد على أكثر من مليار دولار، والأكثر دلالة أن هذا الرقم مثل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي زادت على 20 مليار دولار. دولة الإمارات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ليس هذا ترتيبا بروتوكوليا، إنه رقم يضع دولة بحجم دولة الإمارات في الصف الأول من الاستجابة الإنسانية العالمية. في غزة على سبيل المثال، وحتى بداية ديسمبر عام 2025 تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة أكثر من 9 مليارات درهم، أكثر من 100,000 طن من الإمدادات ومليوني جالون من المياه، وتم إجلاء 3,000 مريض ومرافق لتلقي العلاج في دولة الإمارات. وفي المستشفى الإماراتي الميداني في غزة بلغ عدد الحالات التي استقبلها بما يزيد على 54,000 حالة. أما المستشفى العائم في العريش فقدم خدماته لأكثر من 21,000 حالة. في أواخر 2025 وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش تحمل أكثر من 7,300 طن من المساعدات. أرقام ضخمة، لكن خلف كل رقم هناك شيء آخر. هناك طفل يحتاج إلى غذاء، وأم تحتاج إلى الدواء، وعائلة تحتاج إلى خيمة للإيواء. ننتقل إلى جهود أخرى ميدانية. سريلانكا في ديسمبر عام 2025 تضرب الفيضانات والانهيارات الأرضية سريلانكا. أكثر من 1,000,000 شخص يتأثرون، 355 شخصا على الأقل يفقدون حياتهم، وأكثر من 366 في عدد المفقودين. دولة الإمارات لا تنتظر طويلا، فرق بحث وإنقاذ ومساعدات عاجلة ومستلزمات إيواء تتحرك. في 2 ديسمبر من ذلك العام أرسل

0: قالت الإمارات فرقا متخصصة ومساعدات إغاثية تجاوزت 20 طنا. في 9 ديسمبر تغادر أولى شحنات جسر جوي جديد من دبي، ومعها قرار بنقل أكثر من 100 طن من المساعدات الإغاثية مجانا خلال 2 أسبوع. هنا تظهر قيمة أخرى، ليست قيمة ما نرسله بل سرعة الوصول، لأن المساعدات الإنسانية قد تفقد معناها إذا وصلت بعد فوات الأوان. إنجازات كثيرة على مستوى العالم من الصعب حصرها، ولكن تبقى الرسالة الإنسانية رسالة صادقة من دولة الإمارات، يقول مفادها: نحن معكم، لأن المساعدة حين تكون إنسانية تنقذ الحياة، وحين تكون تنموية تغير شكل الحياة للأفضل، وحين يجتمع الاثنان فإنها لا تبني إنسانا واحدا بل تبني فرصا جديدة لمجتمعات كاملة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
6: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

ما ادري، احسكم اللي تسمعونه ما لحقتوا على جيل موزة الحبوبة. لحقتوا على موزة الحبوبة؟ انا اليوم متقمص شعر موزة الحبوبة. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، حياكم الله من جديد في هذا الصباح الجميل، صباح الرحمات والرضا وراحة البال. صباح الخير شيف حسن من المملكة العربية الأردنية، يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. شيف يا شيف، شو بتطبخ اليوم؟ موتزا يسعد صباحك بالخير. اليازية يا زويا صباحك خير، وين رحتي يا زويا؟ يا اليازية توني سلام عليك. لحقتوا؟ اوكي هذه شو اللي لحق يحس بالحنين. يلا نستولوجيا الماضي، شوف ما اشوف لبس مطابق للون الجدار. على فكرة الجدار وراي لونه ابيض، زين لابسه جري بس عشان الاضاءة، من العادي التناسق. انت اكيد مو بحاسين اني لاصقة في الجدار لان في عمق في الصورة، ترى بغير الاضاءة عشان تفتح. بدلت شوية ها شو الحين؟ اليوم يسعد صباحك بالخير يا عبد الله، حياك الله. اميرتي الجميله، اميره صباح الخير يا اميره. هي ترند الثمانينات، ابوي انتوا جربوا ترند الثمانينات، نحن عشناه. انزين حياكم الله مستمعينا في احلى صباح، بدينا وياكم مشوارنا الصباح. وشي دائما دائما مهما كنت تحب تسافر، احيانا نروح بلاد نحب طبيعتها، احيانا نروح بلاد نحب اجواءها، نحب الغيم، نحب البروده. ناس تحب تسافر في اماكن فيها شيء برد اكثر من الاماكن الصيفيه، احيانا نحس نحب الاماكن الشواطئ، احيانا نحب نروح بلاد لان اهلها طيبين ومرحبانيين وناس لطيفه. لكن مهما كثرت الاماكن اللي نحب نزورها ونسافر لها وننبهر احيانا في هذه الاماكن، لكن دائما نحتفظ، يعني حتى لو احتفظنا بذكريات لهذه الاماكن، في مكان واحد بس هالمكان تقدر تغمض عيونك فيه وانت مطمئن. هالمكان هو الوطن. الوطن هو هذا الاحساس الهادي، السكينة، الطمأنينة، الإحساس اللي يقول لك هني أهلك، هني حياتي، هني قلبي مرتاح. أحيانا ما ننتبه لي يمكن قيمة هالشعور، لأن النعمة اللي نعيشها كل يوم ممكن مع الوقت نحسبها شيء عادي، ما جربنا، ما شفنا غيرها، فهي هذا اللي فتحت عيوننا عليه ولله الحمد. لكن الأمان عمره ما كان شيء عادي، أنك تطلع من بيتك اليوم الصبح وأنت مطمئن، وترجع لأهلك وأنت مطمئن، تخطط لباكر لمستقبلك ومستقبل عيالك وأنت مطمئن. هذه هي النعمة الكبيرة. الوطن هو أنك تعيش يومك من دون ما يشغلك الخوف، ويمكن من دون ما يخطر عبالك الخوف ولا يقرب منك الخوف. تنام آخر الليل وفي داخلك يقين بسيط وعظيم، أنا بخير وهلي بخير، وفي صباح جديد على أرض الخير، على أرض الإمارات. يمكن أجمل كلمة نقولها لبلادنا، مو بس نحبك يا الإمارات، بعد نقول لها شكرا يا إمارات الحبيبة، شكرا لأنك المكان اللي نقدر ننام في قريري العين، نغمض عيوننا فيه وننام وقلوبنا مطمئنة، ونفتح عيوننا الصبح بكل أمان، نتجه لي
وجهاتنا، أعمالنا، مدارسنا، نخطط اليومنا، نمارس نشاطاتنا، يشغلنا الوقت كيف بنقضيه، شو بنسوي. لكن ما أبدا نفكر في شيء اسمه خوف، لأن القلب مرتوي بأمان الوطن. يسعد صباحكم بالخير ويديم علينا رب العالمين نعمة الأمن والأمان والوطن اللي يقدر يضمنا كلنا تحت جناحه، مطمئنين، آمنين، سالمين. صباحكم خير مستمعينا، وحياكم الله في رحلة صباحية جديدة وياي أنا شمس السعدي وكوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدرك.
1: دائما خل عينك دربك وتأنى في التأني السلامة. يسعدنا نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادة عبد الرحمن يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباح الله بالنور وسرور الشمس. صباح جميل لك ولجميع مستمعينا مرادفا من عالم شرايط جميل، وبأن يصلوا إلى وجهاتهم السلامة.
1: آمين.
2: فيما يخص حركة السير كل موجودينه حتى الآن فقط كثافة مركبات. تتمركز هذه الكثافة على مداخل الطرق الرئيسية كالعادة شمس من جسر المقطع مصطفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى شارع مدينة خليفة وسر شيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع النسور باتجاه مصطفح، ومن سلسلة النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابي. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، واتمنى السلامة أكيد لكل من يسمعنا. إذن مستمعينا، كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور. درب السلامة لكل من يسمعنا.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
6: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
7: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4455.

0: 6 أو زور emirates.mbd.com/mariottbonvoy.
1: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة rimol.ae.
2: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
3: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.

اوكي، اذا نحتاج احد من السوشيال ميديا نشوف اشتغلت ولا لا. بسم الله. زعلان علينا. اوكي اشتغل. كارديو، جاهزين للكارديو؟ طبعا معاي اكيد الكارديو مو بري مو برياضة. انا اكتشفت عادي نقدر نسوي ستريتشنج ونقول هذه رياضة. زين بسوي ستريتشنج. انزين مستمعينا، اليوم في كارديو في ناس عادي تقول هالشيء وتعترف وتعتبره جزء من مراحل النضج اللي تمر فيه في حياتها. ادريس النايم وينك صح النوم، غياب امس لعبالك ما ناخذ غياب، نحن ماخذين غياب. انزين اليوم الله يسلمكم، كل واحد فينا عنده قناعات، وكل ما نكبر يا اما مثل ما كانت تتغربل هالقناعات، في قناعات تقوى وفي قناعات تتغير للنقيض تماما، وفي عن قناعات خلاص ما يكون لها قيمه. وهالامور تكتشفها مع الخبره في الحياه، مع التجارب، كثير من الأمور. فشو الشيء اللي كنت مقتنع فيه مليون بالمية وبعدين اكتشفت أن حضرتك غلط وغيرت رأيك؟ يمكن كنت مقتنع بشخص معين، كنت مقتنع بعادة معينة، في أكلة معينة مقتنع فيها إلا هذه الأكلة ما دانيها، فجأة تويتها بوايد، مكان، فكرة عن نفسك، يمكن أنت تعتبر نفسك دائما أنه ما تصلح، ما تقدر توقف قدام مثلا جمهور وتقدم برزنتيشن وتتوتر مع أنك تسوي أحلى شغل، لكن كنت تسلمه للتقديم لشخص بالنيابة عنك هو اللي يعرض ويدفع رصة، وما كان فيه بديل إلا أنك تعرض. فيوم عرضت البرزنتيشن مالك وشفت ردود الأفعال حسيت بثقة كبيرة في نفسك وغيرت فكرتك. نلبس النظارة ونقول لكم صباح الخير. طبعا نحن نتواصل معاكم مثل ما تعرفون عبر موجاتنا الإذاعية إمارات FM، أيضا عبر منصة السوشيال ميديا، منصة التيك توك على إمارات FM راديو لايف. نستقبل اتصالاتكم إما أو تعليقاتكم عفوا على المنصة أو عبر الرسائل النصية 3666.

0: ايه دريس مصحصح شكلك، مصحصح شكلك. طيب دير بالك بس انا الميوت والبلوك الله يسلمك. ما نبغى ننكد عليك يا ادريس من اول الصبح. سلامات، ما تجيو شر. بي اتش يسعد صباحك بالخير. ماهر صباح النور والسرور، صباح السعاده. يو من امس انت، يو من امس تبين اغنيه صح؟ تقولي اغاني خليجيه، اغاني اماراتيه. ان شاء الله نقدر نلبي لك طلبك. جواهر يسعد صباحك بالخير، حيا الله جواهر. عبد اللطيف صباح السعاده. اوكي خليني اقول لكم، او يمكن شي يعطيكم بعض الامور اللي تخليكم تفكرون شويه في هالشيء. هل غلط ان الواحد يغير قناعته، ولا تشوفون صح، ولا بحسب القناعه بحسب الشيء؟ ولو غيرت قناعتك، بروح للسؤال اللي بعده بس خلي لحظه يعني ناخذ بالترتيب. اولا، هل في يوم من الايام غيرت قناعتك؟ شو كانت القناعة اللي انت غيرتها؟ تشوف ان تغيير القناعة، يمكن انت ما غيرت قناعتك، تشوف ان تغيير القناعة شيء مهم وانت ضد تغيير قناعاتك. ها صعبتها؟ لازم التغيير. من ادريس الصاحي، محمد الصليبي حي الله محمد صباح الخير. جواهر كوثرة صباح عليك بالخير. أيو لا عادي، كل ما كبر الشخص تتغير قناعاته. عيني الحكمة. عبد اللطيف بحسب الشيء. عبد اللطيف حبيت إجابتك، شو الشيء اللي ممكن يخليك تغير قناعتك، أو شو هي القناعة اللي ممكن تتغير؟ وهي أنا عندي لستة طويلة. شكرا لك يا إدريس. بنت الخوري يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. لازم يكون عيني الساعة عشان جميلتي انتبه للوقت. أحلى صدفة، أظني في أغنية بهذا الاسم. يسعد صباحك، صباح النور والسرور. كاتبتنا الجميلة فاطمة الزعابي وين اليوم؟ أكيد مشغولة في معرض الكتاب. الله دكتور نيكل صح الاسم. كل ما زادت تجارب الانسان تغيرت قناعاته. اتفق معك، اللي خلينا نغير قناعاتنا يمكن الاول نقول لا انا مستحيل اسوي هالشيء. ما توجد ابدا عذر لشخص سوى شيء يخالف قناعتك. تقول مستحيل انا، لكن لما انت تنحط في هالموقف تشوف انك ايضا غيرت تصرفك، او تصرفت بالشيء اللي انت كنت رافض انك تتصرف فيه. هل هذا غلط ولا صح؟ الانسان لازم يكون مرن شويه في قناعاته، ولا القناعات ما حد يصوبها؟ احس اللي ما يغير قناعاته عنده شويه نوع من العند، لان اذا اكتشفت ان القناعه هذه غلط، اكتشفت بالحقيقة إنها غلط، ولحين علشان أنت من نوع اللي تتمسك بأفكارك وتتمسك بآرائك، تعند وتتم تمسك فيها حتى لو ضرتك. القناعات ما تتغير حتى لو تغير الوقت، ما في شيء يغيرك. الله. طيب الحين بقول لك يا عارفين بنفسك، يا عارفين بنفسك جميلتي، عشان نقدر عندنا سالفة معك. لازم نفهم معنى القناعة اللي نتكلم عنها عشان نقدر نجاوبك. أوكي سؤال وجيه أيضا، عارفين على اسمك نتشرف بك. القناعة اللي أقصدها، أحيانا تكون في حياتك قناعات معينة، أنت هذه القناعات ورثتها من البيئة اللي أنت عشت فيها، وهذه القناعات ما كان في حد مختلف عنكم، كلكم تسوون نفس الشيء. لكن كبرت وطلعت من البيئة اللي أنت فيها وشفت هذه الأمور اللي كانت، يعني شفت أمور تستوي عكس القناعات اللي أنت تربيت عليها. كيف يكون موقفك؟ تنزوي؟ تعرف شو السالفة؟ ليش؟ لا تنسى، يعني مثلا بقول لكم مثال. قبل أنا كنت في بغض النظر عن متى من السنوات العجاف، لكن مثلا كنت يوم أقرأ كتاب أعتبر أن المعلومة اللي وصلتني من الكتاب هي الحقيقة. بعدين يوم كبرت شوية وصرت أقرأ نفس الموضوع لكن لكاتب آخر، ما أخذ زاوية ثانية، كاتب ثالث. بعدين قلت ليش أنا بنيت قناعتي وصدقت الكاتب الأول؟ يعني ترى كلنا بشر، كل واحد يتكلم بحسب قناعاته، كل واحد يتكلم بحسب تجاربه. في النهاية أنا أيضا عندي تجارب وعندي قيم في حياتي وعندي رأي، فلا ما رح أتبع هذا الرأي ولا هذا الرأي ولا هذا الرأي، رح أخذ اللي يفيدني وأترك اللي ما يفيدني. ممكن أغير موقفي في شيء وايد كنت متمسكة فيه، اكتشفت إنه لا ما ينفع، فصرت وايد أعترض عنه، ما أبتعد عنه هالشيء تماما. إنه فاطمة، فاطمة أدور فاطمة، بس كاتبتنا الجميلة فاطمة الزعابية توقع في معرض الكتاب ولا في الدوام الحين نشوفها. يا ما أقدر أقول اللوجو اللي أنت حطاه، قولي لي الاسم الله يسلمك عشان أقول مشاركتك الجميلة. اتفق ركان، ركان يسعد صباحك، يقول اتفق أنه عنيد اللي ما يغير قناعاته، عنيد، والعند يولد الكفر مثل ما يقولون، العند شيء وايد صعب. وفي فرق بين العند والإصرار، فلا تقولي لا والله العند يعني أنا في الشيء الزين لازم يكون في عند، في الشيء الزين مو بس ما عند، اسمه إصرار. أما العند السينيور باشا، سينيور باشا يا باشا، التجربة تغير قناعاتك. وصباحكم الرضا، يسعد صباحك.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: حي الله بمزارعينا وأهل الحلال من كل إمارة. تنطلق الدورة 5 من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بجوائز قيمتها 10 ملايين درهم، 13 فئة رئيسية تشمل فئات جديدة مثل صانع الأثر الزراعي وأفضل منفذ تسويقي دعم، إلى جانب 97 مسابقة وخمس مهرجانات متخصصة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة. شاركونا إنجازاتكم وكونوا جزء من مسيرة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. الانطلاق 15 سبتمبر. للمشاركة والتسجيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.smaea.ae.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.
0: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، وحياكم الله، ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي. صباحكم صباحي لا مغبر ولا عشين، صباحا يطرد الفكر وصباحا يوفي الدين. ها كيف اصبحتوا؟ زين. كنا نتكلم عن قناعات اللي تغيرها ولا ما تغيرها، واذا غيرتها تعترف انك كنت غلطان، او شو اللي خلاك تغيرها. في مشاركات جميلة. فاطمة، كل الكرة الأرضية كانت تسأل عنك. صباح الخير يا فاطمة. انزين. الإنسان كل فترة قناعاته تتغير. من أس سينيور باش. سينيور باش، فكرت باش تصدق. التجربة هي اللي تغير قناعاتك. انزين. احيانا نربط مثلا شخص معين بشيء معين. مثلا خلونا نقول شخص مشهور في السوشيال ميديا او في الاعلام، قد يكون شخص متخصص نفسيا او في العلاقات الاجتماعية أو حطوا كل المواضيع هذه وانت وايد تحبونه وهو منتشر في كل مكان، بس باقي تفتح الثلاجة يطلع من الثلاجة، مقتنعين فيه جدا وفي كلامه جدا، وتتابعون كل شيء يقوله وشو اخباره وين وصل وين راح وين. لكن فجأة هذا الشخص تشوفون امور ما لايقة على الكلام اللي كان يقوله، أو تطلعون أكثر، تشوفون ناس متخصصة أكثر، تكتشفون أنه كان يقول جانب فقط من الحقيقة وليس كل الحقيقة. ولما عرفتوا كل الحقيقة غيرتوا رأيكم، فتقولون أحيانا شو الشخص هذا طاح من عيني. هل الشخص هذا هو اللي طاح من عينك، ولا أنت اللي كنت مقتنع فيه وبالتالي كنت مقتنع بكل ما يقدم لك من معلومة، من فكرة، من رأي. هذا شيء مثلا تعلمته، ما أربط الشخص بشيء. يعني مثلا الشخص هذا يتكلم في أمور جميلة جدا، بس أنا ما راح أربطه بشيء أساسي في حياتي الشخص. لكن كل إنسان عنده أجندة وعنده أفكاره وعنده بيئته، ويشوف الشيء من وجهة نظره. أنا بعد من حقي أشوف الشيء من وجهة نظري،

أنت عشان تمسكت بقيمك هذه خطك واضح، دربك واضح في حياتك، ومنها أنك ما تتمسك دائما بقناعة معينة، لأن القناعات تتغير وكنت تشوف الحقيقة فتكتشف أن القناعة كانت وهم. زين، أحيانا أنا يوم بغي دائما كنت أقول هالشيء اللي أنا مقتنعة فيه، وبعدين شفت عكسه وخلاص صار هالشيء ضد بعد ما كان بشدة متعصبة مقتنعة فيه، شفت شيء عكسه ما عجبني فالتزمت الصمت، ها ما قلت غيرت رأيي ولا شيء، بس التزمت الصمت عادي ولا لا؟ أقول كنت والله مقتنع بهالشيء وكنت غلطان، ولا تغير الموضوع وشوف العصفورة وتسحب على السالفة. تغيير الرأي مو بدايما معناه أنك شخص متردد، أحيانا معناه أنك سمحت لمعلومة جديدة أنها تغير قناعة قديمة عندك. يعني ممكن من سنوات وأنت تقول مثلا، خليني أخذ لكم أمثلة على الأشياء الوايد بسيطة لغرض في نفسي عقوب، ما بقول أشياء كبيرة. مثلا يمكن تقول ما أبدا ما داني القهوة، ما أعرف كيف تشربونها، الحياة مرة بعد تزيدونها مرارة بالقهوة، وإذ فجأة صرت أنت ما تعرف تبدأ يومك إلا بالقهوة وبدون سكر عادي، حبيت المرارة. أو كنت مقتنع أن الإنسان الناجح، الإنسان اللي يسعى في الحياة وعنده هدف كبير، النوم خسارة وقت، وبعدين تكتشف أن اللي ما ينام يخسر كل يومه. على فكرة هذه الشيء ترى يتهبى مرة، كل ما تفتح قناة موقع إذا كنت تبغى تكون ناجح، الناجحين ما ينامون، الناجحين لازم كيف بتركز؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا وهيئنا للنهار معاشة والليلة سباتة، هم يبون يقنعوننا أنك ما تنام. يمكن أنت إنسان محتاج تنام 8 ساعات، وعشان أنت مقتنع بالكلام اللي يقولوا لك إياه فتنام 2 ساعة. آخر شيء بعيد الشر عنك، التركيز ما فيه، صحة ما فيه. النوم مثلا، غيرت رأيك من سالفة النوم؟ لا، النوم فعلا يخليك تركز أكثر، يرفع مهاراتك الذهنية أكثر. وممكن كنت تظن أن الناس الشخصية الهادية، وكم موقف استوى قدامك وشفته سكت قلت ليش سكت وليش ما أخذ حقه، هذا شخصية ضعيفة، ولكن بعدين اكتشفت أنه أهدى شخص في المكان ممكن يكون أقوى شخص في الغرفة. كنت تقول مثلا مستحيل أعيش بدون السوشيال ميديا، وتجرب كل يوم يعني تبعد عنها بس ما تقدر، وبعدين فجأة اكتشفت أنك تقدر واستمتعت بالوقت اللي كنت بعيد فيه عن السوشيال ميديا، والعكس يمكن كنت مستانس أكثر وارتحت بعد. يعني شيء من كل واحد على حسب قياساته. علي، صباح الخير يا علي. آه يا علي يا علي يا علي، كنت مقتنعة أن ورق أنا مو أكل البشر، والحين صرت أطلبها. عندي قناعاتك يا جوار. نفس الشعور أدريس. طيب يلا خلينا نصحصحكم باختيار جميل من اختيارات كفتر.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: حياك في أحلى صباح من 7 لـ 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك، أحلى صباح.

يا صباحكم الصباحي، صباح الخير لكل من يسمعنا متواصلين وياكم من إمارات أف أم، وأحلى صباح. واليوم نتكلم عن القناعات اللي ممكن تتغير أو ترفض أنها تتغير. لكن لو تغيرت، هل تعترف أنك كنت غلطان ولا تمشي الموضوع بدون وقفة مع الآخرين؟ انزين، أنا قلت لكم أمثلة. الإجازة راحة خاصة الصبح طبعاً. يا سلام على الإجازة. لا بس في أحيان أنت بتاخذين إجازة وفجأة يستوي كل الأكشن وكل شيء، وكل اللي ما تعب يتعب، وكل اللي محتاج مشاوير فجأة في الإجازة، فتطلعين من الإجازة منهكة كأنك كنتي تشتغلين مندوبة في البيت عشان تشيرتب أموركم عدل يوم تاخذون إجازات. انزين، أحيانا من سنين ومنين وأنت مقتنع بشيء معين، كنت مثلا في، ويمكن لحين مقتنع أنك لازم ترد على كل حد. مسألة أنك تخلي حد ما ترد عليه يعني رح كأنك تقوي أو تحسس أنه يعني هو صغرك أو هو قدر أنه يحط عليك مثلا. فشوف أن الناس تقول لا ترد على أي حد، لا غلطانين، يرد على كل حد والمعاملة بالمثل. لكن بعدين تعترف أن بعض الردود أحسنها هو السكوت، أنك ما ترد أصلا، ومهما تلومت ليش ما رديت، أنت من داخلك مرتاح أنك ما رديت، لأنك خلينا نقول بعض ترفعت عن الرد، كان أجمل رد هو السكوت، فالطرف الثاني يعني ضايق أكثر لأنه كان متوقع شيء واللي صار شيء ثاني. يمكن كنت تشوف ان الرياضة لازم تكون ساعة كاملة ولا ما فيها فايدة، اللي يحبون الرياضة والجم والجوغينج. وبعدين تعرف ان 20 دقيقة يمكن احسن على الاقل من ولا شيء، او 5 دقائق احسن من ولا شيء. كنت تقول او مقتنع انك ما تحب السفر، مو بجوي.

ترتيب شنط ومطار وجوازات وتفتيش، اروح مكان ما حد يعرفني فيه ولا اعرف حد فيه، لو صار شيء شو بسوي، ما ادري شو يتكلمون لغتهم ومن وين اخذ اكلي ومن وين. فخلني قاعد في بيتي مستريح. عد وتردد هذاك المثل الشهير، من خرج من داره من زين. ولكن صادف واقنعوك وسافرت وجربتها مرة واكتشفت انك فعلا استمتعت. تعترف ولا تقول لا لا لا ها ما استمتعت؟ بس انت من داخلك استمتعت. يلا لبست لكم النظارة عشان اقرأ تعليقاتكم. الحين يوم لبس النظارة ما تكتبوا تعليقات. ابتسم انت في الامارات، صباح الفل، يسعد صباحك بالخير. جواهر، السكوت، السكوت هو رد اصلا من سكوربيون. لا نظارة نافع ولا من غير النظارة نافع، شو اسوي؟ سينيور، صدقني ان انا مو مقتنع بموضوع المعاملة بالمثل، انه يعامل الناس بالطرق او اني اعامل الناس بطريقتهم، وانا ما عامل بالمثل. اللي فهمته من كلامك ان انت تعاملين باصلك وبتربيتك وما تعاملين الناس بالمثل. جميل، بس ما احيانا ما تحسين ان في ناس لازم ياخذون شيء على راسهم مره في السنه حسنه عشان شيء يصحصح وما يزودها. جود، يسعد صباحك. تونا نقول عن السفر يا جود. جود تكلمنا من ايطاليا وتصبح على خواتها في الامارات، و ايضا تصبح على الشقيقه بن المغرب. فاطمه، قناعاتنا بانفسنا انا ما اقدر قد تتحول بعد تجربه ناجحه الى انا اقدر واتعلم. علي يا علي، تعامل شخص باخلاقك مو باخلاقهم. تغيير القناعة مو دائما تناقض، أحيانا هو دليل أن الإنسان عرف شيء اليوم ما كان يعرفه بالأمس. إيه هالحلو، أنه فتحت عيونك اليوم على شيء ما كنت شايفه من قبل. منصور يا منصور، ابتسم أنت عيناوي، من حقك تبتسم. علي، أكيد تغير قناعة إذا كانت مضرة. هي وقت ما كانت مضرة أنت كنت جاي بكل الأسباب عشان تحمي هذه القناعة وتقول لا إنها مو مضرة، إلى أن تنصدم بالضرر وهني تتغير القناعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسافر، يسعد صباحك بالخير. يعني ممكن تكون كنت مقتنع أنه لازم تخطط لكل شيء، ما في شيء بس تلقائيا، لازم تخطط لحياتك علشان تحط هدف وتوصل للهدف. عقب عرفت أن بعض أجمل الأشياء في حياتنا تستوي بدون تخطيط. يمكن قلت عن شخص هذا الإنسان مستحيل أتفاهم معه، ما أريد حتى أجرب، ولا يقولك زي على الأقل حاول، عطي فرصة، مستحيل مستحيل. وبعد فترة صار هذا الإنسان من أقرب الناس لك. تستوي؟ قلت ما محبة لا بعد عداوة. كنت أعتقد أن الاعتذار يقلل مثلا من الشخص، مو بكل شوي بعتذر، أوكي بعتذر بس مو على كل غلطة، مو على كل غلطة بعتذر. بعدين فهمت أن الاعتذار أحيانا يحتاج قوة أكبر من المكابرة. وفي طريقة مرة أخذناها في أحلى صباح، إذا كنت من النوع اللي وايد تعتذر فيه عشان ما تكون وايد تعتذر ولا أنك وايد تكابر، تكون في النص. يعني مثلا آسف على التأخير، شكرا لأنكم انتظرتوني، عرفت؟ تجلب الكلام. أو بكل بساطة كنت تقول أنا ما أحب مثلاً هالأكلة أبداً أبداً، وبعدين اكتشفت أن المشكلة مو في الأكلة، المشكلة كانت أنك كنت تأكلها في المكان الغلط، ما كانوا يسوونها حلو. هي أنا بس يا جماعة الخير، هي أنا كنت مخدوع. يمكن كنت مقتنع، أيوة، أن النجاح يعني أنك تكون مشغول طول الوقت، عيني على المشغولين. عقب اكتشفت أن الراحة بعد جزء

النجاح تستاهل الراحة أكيد بعد المجهود. إنزين، لو كنت تؤمن أن أول انطباع ما يخطئ، وبعدين قابلت شيء أو أنه قابلت شخص وأول انطباع كان يا خلينا ساكتين أحسن، لكن بعد ما عاشرته انجلبت القناعات 180 درجة، معناته أننا مو الانطباعات الأولى تدوم، لا ممكن تتغير. يمكن قوة العقل مو في أنك تتمسك برأيك مهما صار، يمكن قوة العقل الحقيقية أنك تعرف متى تقول لحظة أنا كنت غلطان. فسؤالنا اللي راح أترككم معاه قبل ما نروح لفاصل، تفكر فيه مع نفسك، شو الشيء اللي كنت تدافع عنه سنين وأنت تحمل الراية وتدافع عن هالشيء، واليوم تقول بكل راحة خلاص غيرت رأيي

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.

0: فكرة تمر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
1: إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة: صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبوظبي، وإرساء مقومات التكامل الاقتصادي وتوفير الدعم المالي والفني. مكتوم بن محمد: الإمارات تبني نهجا ثابتا في دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك، ومسيرة الصندوق تجسد نجاح الرؤية العربية في بناء مؤسسات قادرة على دعم الاستقرار المالي. برعاية رئيس الدولة: الذياب بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب. وسموه: توسيع نطاق حضور الإبداع العربي على الساحة العالمية وترسيخ دور أبوظبي مركزا عالميا لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي. أيضا زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد زار أبوظبي الدولي للكتاب، وتفقد قاعاته وأجنحته الرئيسية، وصرح سموه: تعزيز الحوار وتعميق التفاهم بين الشعوب. المعرض منصة تجمع الثقافات والأفكار تحت سقف واحد، وأهمية دور الثقافة والقراءة في بناء الإنسان وترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأجيال الجديدة من القراء. انهيان بن مبارك: صندوق الوطن احتفى بدور الشيخة فاطمة في صون الهوية. أم الإمارات قادت مسيرة ريادية لتمكين المرأة. وخلال جلسة القاص الصحفي تجربة العمل الإعلامي، الكاتب محمد المر: عفوية الإبداع تبدأ من الالتزام الصحفي. أيضا من عناوين الاتحاد اليوم: سعود بن صقر استقبل خريجي ومبتعثي برامج المنح الدراسية، وسموه: التعليم محرك أساسي للتنمية، ونفخر بأبنائنا وبناتنا وبما حققوه من نجاحات في مسيرتهم التعليمية. سمو الشيخ حمدان بن محمد: التقى الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، وسموه: أبناؤنا ثروة الوطن وصناع مستقبله. كما صرح سموه: نراهن على شبابنا وبناتنا لإحداث أثر حقيقي في المجتمع والاقتصاد، وتمكين المتفوقين والكفاءات أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية. في الاتحاد اليوم: سمو الشيخ حمدان بن زايد اطلع على استعدادات وخطط مهرجان ليوا 2027، ترسيخ منطقة الظفرة على الخريطة السياحية العالمية. وليوا الدولي يجسد المقومات المتميزة لمنطقة الظفرة. أيضا سموه اطلع على خطط واستعدادات تنظيم النسخة المقبلة من المهرجان، مستمعين، المهرجان يقام في الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027. سموه طبعا الشيخ حمدان بن زايد: العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار بين الجهات ودعم القطاع السياحي وتعزيز مكانته الدولية وجهة عالمية للفعاليات. سمو الشيخ سيف بن زايد ترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة، وسموه ترسيخ منظومة شرطية استباقية. أيضا سمو الشيخ نهيان بن مبارك ألقى الكلمة الرئيسية في مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة، وسموه هدفنا نظام تعليمي يخدم المجتمع. أيضا صرح سمو الشيخ نهيان بن مبارك: قياداتنا حريصة على أن تنعم الإمارات بالأمان والرخاء والاستقرار، وتحقق الدور المرتقب للتعليم في مساعدة الأسرة. وأخيرا: الأسرة والمدرسة جناحان يطيران بهما المجتمع نحو تحقيق أهدافه وأمانيه. وأخيرا في عناوين الاتحاد اليوم، في كلمة رئيسة قمة الإعلام العربي 2026، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد: بالثقة والانتماء تكتب السيرة الحقيقية للمدن، وتعلمنا من مدرسة محمد بن راشد أن العمل بإخلاص وبنية صادقة يسبق الإنجاز. وحبان الله قيادة لا تعرف المستحيل حققت نجاحات متتالية في شتى القطاعات. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
2: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الثامن عشر والتاسع عشر من سبتمبر في الاتحاد أرينا، أربع مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا دوت اي اي.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا at my ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: من دار زايد، صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح.

0: مستمعينا يسعد صباحكم بالخير من جديد وبخبركم تاع السريع عن الريم مول. تقدرون تربحون واحدة من خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم مقدمة من الريم مول. كل اللي عليكم انفاق 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر وتدخلون على السحب على فرصة الفوز. طبعا تطبق الشروط والأحكام وكل التفاصيل اللي تبونها بتحصلونها في الموقع remall.ae.
1: قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
0: أكيد أهم حدث نتكلم عنه اليوم منتدى الإعلام العربي. مستمعينا، الإعلام يتغير، لكن شو اللي يتم؟ هذه الفكرة اللي بنناقشها اليوم. من دبي تختتم اليوم أعمال قمة الإعلام العربي 2026، وفي قلبها منتدى الإعلام العربي بعد 3 أيام جمعة صناع الإعلام والمحتوى والخبراء من المنطقة ومن العالم، والأرقام وحدها تعطينا فكرة يمكن عن حجم هذا الحدث. أكثر من 400 متحدث من 23 دولة حول العالم، وأكثر من 175 جلسة وحوار بحضور ما يقارب من 10,000 من الإعلاميين والمهتمين بصناعة الإعلام. لكن خلينا نروح شوي بعيد عن الأرقام. إذا حاولنا نختصر أهم الأسئلة اللي شغلت المنتدى هذا العام، يمكن نختصرها في سؤال واحد: وسط كل هالتكنولوجيا والسرعة والذكاء الاصطناعي، نصدق منو؟ هذه كانت واحدة من أبرز الجلسات، وحملت عنوان الإعلام وأزمة الحقيقة. الفكرة اللي تكررت فيها أن المنافسة اليوم ما عادت بس من يوصل الخبر قبل، التحدي الحقيقي صار من يوصل بسرعة من غير ما يخسر الدقة وثقة الناس. الإعلامية رغدة درغام لخصت المسألة بعبارة جميلة حبيت أشاركها معاكم. قالت: المصداقية تكتسب ولا تعطى. يعني ثقة الجمهور ما تنبني بخبر واحد سوى ترند فالتابع انتهى المكان لأنه كان عنده خبر جلب الدنيا في يوم الأيام. ثقة الجمهور ما تنبنى بخبر واحد، إنما تنبنى مع الوقت ومع كل معلومة يتأكد المستمع أو القارئ أن المعلومة هذه صحيحة. والذكاء الاصطناعي أيضا كان حاضر بقوة في النقاشات، لكن اللافت أن الحديث هالمرة ما كان هل نستخدم الذكاء الاصطناعي ولا ما نستخدم الذكاء الاصطناعي. خلاص سوى الموضوع قديم ومعروف، السؤال صار كيف نستخدمه من دون ما نفقد الإنسان اللي خلف هذا المحتوى. في جلسة عن مستقبل الصحافة العربية كانت خلاصتها مستمعينا واضحة: التحول الرقمي صار ضرورة، والذكاء الاصطناعي أداة مهمة، لكن المطلوب يقوى أن الصحفي يقوى أكثر، مو بنستبدل الصحفي أو نلغي بصمته أو دوره. المعادلة اللي خرجت من الجلسة كانت تقريبا: الرقمنة ضرورية، المصداقية هي رأس المال، والكفاءات البشرية هي نقطة الحسم. حتى الشباب وصناع المحتوى كان لهم سؤال مختلف. يمكن في زمن الريلز والمقاطع القصيرة، مقطع ما يتعدى دقيقة أو 30 ثانية، كم ثانية عندك عشان تخلي الإنسان يقرر يكمل وياك ولا يسحب الشاشة؟ أحد الجلسات في منتدى الإعلام العربي للشباب أيضا حملت عنوان: الجمهور لا ينتظر، هل تكفي 3 ثواني؟ وهني المفارقة، نحن أمام إعلام لازم يكون أسرع أقصر وأشد جذبا وفي نفس الوقت مطلوب منه يكون أعمق وأكثر دقة ومسؤولية. معادلة يمكن مو بصعبة، لكنها للي عنده مصداقية وضمير واطلاع تكون معادلة متوازنة أتوقع. ويمكن هذه أهم خلاصة اخترتها لكم نطلع فيها من منتدى الإعلام العربي، وأوصل لكم أبرز أو بعض النقاط اللي غطاها المنتدى هالسنة. الأدوات تتغير، المنصات تتغير، وحتى طريقة استهلاكنا للمعلومة هم بعد تتغير. لكن الشيء اللي ما يقدر الإعلام يعيش بدونه هو الثقة، لأنك ممكن تجذبني في 3 ثواني، لكن عشان أرجع لك باكر وتابعك وأرد لك بعد باكر بعد، لازم لازم لازم أصدقك. وهذه كانت إحدى الرسائل اللي اخترت أني أشاركها وياكم مستمعينا في منتدى الإعلام العربي واللي يختتم اليوم فعاليات.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae. تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remall.ae.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
5: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
6: حرج علينا هيثم، يلا اجتماع. انزين يلا اجتماع قبل ما يعني تري العدد يكتمل عشان نبدا اجتماعنا. بخبركم على السريع مستمعينا، وجهة ساحلية لا تنسى قريبا في أبوظبي، مرسى السعديات، هذه الوجهة الجديدة على الواجهة البحرية، حيث يلتقي جمال البحر بعبق الثقافة الأصيلة قريبا من الدار. اجتمعنا، وصلتوا، جاهزين؟ هيا نبدأ اجتماعنا اليوم. اجتماعنا اليوم موضوع الاجتماع، الله يسلمكم، تعال أي وقت، صدق تقصدها ولا بس تقول كلام لما تشوف حد وتقول له حياك أي وقت، مرحبا أي وقت، أي وقت فعلا زين، ولو يا أي وقت بتكون موجود تستقبله بتخلص لحاجته. اجتماعنا اليوم يبدأ بجملة، كلنا تقريبا نقول هذه الجملة بيوم من الأيام إلا ما قلناها، في ناس للحين تقولها وفي ناس تلتزم فيها حتى لو على حساب مصلحتها الشخصية أو حياتها. تعال أي وقت، البيت بيتك. هذه في تذكرون قبل يوم يرن جرس البيت، ما أدري كل بيت فيه 5-6-10 وما أدري كم عيال، كلهم جرس البيت، جرس البيت منو يعني، ويركضون سباق اللي يفتح الباب أول. ها كوثر قربت المايك طيب ونسمع صوتك كوثر قولي.
7: يعني شو المقصد من السؤال؟ أنا هل فعلا أن الواحد يكون
6: جامل يعني ولا
7: جامل ولا لا؟
6: إيه يوم تقولون أحيات أي وقت وشفتيني قدام باب بيتكم.
7: هي طبعا لا حياتك أكيد.
6: زين فرضا شفتيني قدام باب بيتكم حياني أي وقت وأنتي مشغولة زين الحين.
7: عادي مو مشكلة يعني خلي الشغل بعدين.
6: هالناس طيبين.
7: أهم شيء نرحب بالناس.
6: الله. هذه رجعتيني الأيام الطيبين. أيام اللي كانوا الضيوف يونا بدون موعد بدون اتصال ويحصلون نفس الترحيب ونفس المحبة واللي في البيت ترى اللي في البيت الجود من الموجود ما في داعي قبل نروح نسوي بوفيه ونجيب
7: تكاليف
6: لا والله كان الجود من الموجود فكانت الزيارة مبهجة كانت الزيارة لحظات جميلة للسوالف وللضحك وللذكريات وللتشاور لكن كل ما صار فيه نجهز نحط ورود نحط أهلا ونسوي شو اسمه كل شيء بالاسم مثلا صح؟
7: لو عندك جارتك تيج كل وقت
6: مثلا
7: عادي هي. أي وقت تدق الباب وتدخل عادي عندك شمس؟
6: عادي عندي شمس؟ هو أتوقع شيء جميل إنه يكون واحد عنده جيران ويزورونه في أي وقت أو هذه كانت عادة موجودة قبل.
7: في ناس لين الحين في فرجان لين الحين.
6: الله. يعني كانت يعني جارتنا تي بدلة القهوة مالتها وتي أمي تروح لهم تأخذ دلة القهوة ولا الفالة وفلانة تي من مكان ثاني تي.

0: الوقت اللي كنت ناوي تروح تزور فيه مريض أو الوقت اللي كنت مواعد حد فيه ففجأة ياك حد ودق الباب تكنسل الطلعة وتقعد مع ضيفك. يمكن قبل كان فيه العين السحرية هاي من الباب، كنا صغار نشوف، الحين ما في عين سحرية.
1: شي ناس توهم يسكنون بالفرجان الجديدة ويقعدون يتريون متى البيت اللي عدالهم بيخلص وبيسكنون عثبت
0: عشان
1: كندهم
0: جيران.
1: وايد حلو هالشي.
0: أجي والجيران يوم يتزاورون، الحين يتزاورون الجيران مثل قبل؟ جيرانكم يونكم تتروحوا لهم بدون ما تحددون وقت؟
1: نحدد بصراحة.
0: تحددون وقت بصراحة؟ ليش تحددون؟ ترى يعني هم يعرفونك، يعني خلاص هم رابين في بيتكم وانتوا رابين في بيتهم. شو الهدف من تحديد وقت؟
1: يعني عشان نكون في وقت مناسب، يمكن طالعين
0: فتكون الطلبة على التليفون فاضيين الحين بمركم ولا شي تكون سريعة شي لطيفة. انزين صارت اليوم هذه أمور جميلة أصيلة حبيتها، فيها روح الأصالة وفيها قيمة جميلة، وأنا سعيدة وايد أن كوثر للحين عندهم هذه العادات الجميلة. في ناس افتقدوها يحبونها لكن افتقدوها بسبب طبيعة المكان، السكن، يمكن سكنوا في مكان ثاني غير اللي تربوا فيه عشان يكونوا تجريبين شوية من دواماتهم أو من مدارس عيالهم. فاستوى الوقت صعب، وجملة تعال أي وقت ما مو بأي حد يقول لك إياها تصدقها. يعني مثلا في تعليمات في اجتماعنا اليوم، تعال أي وقت، هل هي دعوة حقيقية ولا واحدة من الجمل الاجتماعية الجميلة اللي المفروض ما نأخذها حرفيا؟ تعال أي وقت يعني تعال أي وقت نص الليل مثلا. يلا خلينا نصوت. فاطمة جاهزين نصوت في هذا الاجتماع؟ السؤال على نعم ولا لا، حياك أو تعال في أي وقت، دعوة حقيقية ولا واحدة من الجمل الاجتماعية الجميلة اللي المفروض ما ناخذها حرفيا؟ واضح من التصويت، تعال أي وقت بالنسبة لك دعوة فعلية ولا مجاملة وترحيب؟ أنا مرة كنت في مصر وسمعت جملة واستغربتها فسألت ليش تنقل. قلت تفضل أو تعال أشرب شاي، وأنت ماشي ورايح وهو ماشي أصلا بعد عنده شغلة ثانية، فهو ما كان يقول صدق أنك تعال تشرب شاي، قلت ليش يعني صدق يبانا نروح لهم ولا شو؟ قال لا هذه عزومة مراكبية. أنت تشرح لي ولا ضيعتني أكثر؟ قلت له كيف يعني عزومة مراكبية؟ قال لي يعني الصياد يوم يكون في البحر على المركب، واحد على الشاطئ يسلم عليه من بعيد، فالصياد اللي في المركب يقول للي من بعيد تفضل حياك، كيف يروح له؟ فهذه شي كانت يسمونها عزومة المراكبية. من عادات وتقاليد تقرب الواحد حتى لو رجع من المسجد، ترد من المسجد انت وجارك، تروحوا للصلاة انت وجيرانكم تتلاقون. نعم الترحيب حقيقي ولو بقولها انا فاطمة. اوكي شو السالفة؟ السالفة الله يسلمك، ناخذ تصويت على جملة تعال اي وقت، هل هي دعوة حقيقية ولا مجاملة فقط اللي كنوع من الترحيب؟ يلا نروح فاصل تشيز غيرون ونرجع لمحضر الاجتماع ونختم الاجتماع.
2: برنامج بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18

0: والتاسع عشر من سبتمبر في الاتحاد أرينا، أربع مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
7: يلا اجتماع. انتم الناس اللي توصلون في الاجتماع على الوقت ولا تأخرون؟ بس نحن تمنا ترياكم دخول الأميرة، دخول السندريلا. زين، قبل ما نتري السندريلا، يلا سندريلاتنا الجميلات، قبل ما نبدأ اجتماعنا ناخذ محضر الاجتماع. بس خلونا أخبركم شوي عن ياس بلازا. هالصيف تقدرون تجتمعون مع عائلتكم وتصنعون ذكريات، لا تنسى مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الفطور واختيار ما بين الغداء ولا العشاء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال اللي عمر 12 سنة. الأسعار، أسعار الغرف تبدأ من 1,075 درهم، وهالعرض مستمر لين 30 سبتمبر 30/9. تفاصيل تقدرون تشوفونها في @myyasplaza. جاهزين؟ اوكي. انزين، قبل ما ندخل لمحضر الاجتماع، لان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا وايد فخوره فيكم والله صراحه. كل اللي راسلنا تعليقاتكم فعلا تدل على انكم ناس راقيين جدا. الحمد لله الدنيا لسه بخير، في ناس أصيلة موجودة. ليش يقولون زمن الطيبين راح اكوها؟ ما راح موجود. انزين، قبل مستمعينا، احيانا بس تسمع شي صوت خالتك من عيالها نازلين من السيارة وتتراكض من الفرحة، قبل ما يدق الباب انت فاتح الباب مستانس، لا اتصله ولا قاله ولا شيء. ما كنا يعني هالسالفة ما كانت منتشرة، كان تشيل التلفون البيت. ويلا بنمر فلان، يلا بنمر فلان بيت خال، ما كانوا يتصلون. هاتي والجود من موجود، وحتى لو بتروح تزور مثلا مريضة ولا شيء ممكن تستأذن تروح وتزور في أو الواجب اللي بتسويه عشر دقائق ربع ساعة وترجع، وهي يعني كأن في بيتها ضيفة أو الحرمة وعيالها. البيوت كانت مفتوحة أكثر، والناس كانت قريبة من بعض، والزيارات المفاجئة ما كانت مفاجئة، كانت جزء طبيعي من اليوم. العلم يوصل قبل ما يدق الباب، منو يانا بتشوفون صوت السيارة وتسمعون صوت البيبان. لكن اليوم الوضع مختلف، اليوم صار في دوام، مواعيد مختلفة عن دوامات قبل، مدارس أيضا مواعيدها مختلفة عن قبل، والتكليفات مالتها مختلفة، والواجبات مواعيد ومشاوير وشغل في البيت، ويمكن الواحد أخيرا وصل بيته بعد يوم طويل، وكل اللي يحلم فيه ويتمناه أنه يتمدد بس على فراشه. والساعة اللي عقبها عندك ألف شغلة وشغلة بتسويها. فهني الاتصال في هالزمن قبل الزيارة ما عاد بالضرورة رسمية، يمكن صار احترام، خلينا نقول احترام لوقت الشخص وخصوصيته، بس في المقابل هل بالغنا في ترتيب حياتنا لما وصلنا لمرحلة أن نعيش على الحجز والمواعيد وجدب المواعيد، كأن رايحين عيادة، تروح تزور أحبابك كأنك رايح تأخذ موعد في العيادة. والله قبل حتى ما كنا نأخذ موعد في العيادة، الحين شو يسموها؟ ووكينج. هي قبل ما كانوا يسمونها ووكينج، مريض سجل دخل شاف الطبيب. يمكن بالغنا ولا وصلنا لهالمرحلة اللي نعيش فيها نزور شخص نحجز الموعد. ثلاث يناسبك؟ الأربع؟ لا عندي ارتباط. الخميس عقب المغرب خلني أشوف وأرد عليك، وبعد ثلاثة أسابيع والله لازم نلتقي. وهني سؤال ثاني، هل تنظيم الزيارات قربنا من بعض لأن يحترم ظروفنا، ولا خلى العلاقات العفوية أقل؟ وفي موقف ثاني يعني كلنا نعرفه، شخص يقول لك وينكم ما نشوفكم، تقول له والله انت قلت البيت بيتكم، يقول هي بس لازم اعزمكم. انزين لحظة، اذا البيت بيتنا ما تعتبر دعوة، تعال اي وقت. كلمة السر اللي ندخل فيها قلوب الناس، ولازم نكون من الكرم والحفاوة ان نخلي الحياة بسيطة شوية رغم صعوبتها. إذن محضر اجتماعنا اللي راح نختم به حلقتنا اليوم، وين أيوة، بعد الاطلاع على كافة تعليقاتكم مستمعينا وأراءكم الجميلة وصلنا للتالي. مالي ما أسوي محضر اجتماع صدق أشوف الآراء. زين، يمكن في محضر اجتماع، يمكن المشكلة مو في تعال أي وقت نفسها اللي قلتوها، المشكلة أن كل واحد منا يسمحها حسب عاداته وطريقته، وفي زمن يمكن تغيرت فيه إيقاعات حياتنا. يمكن الزيارة ما فقدت دفئها، هي فقط صارت تحتاج إشارة صغيرونة قبل الوصول، اتصال، رسالة، موجودين، أمركم، أمر عليكم، جملة بسيطة تحفظ العفوية وتحترم الخصوصية في نفس الوقت. وفي المقابل إذا ياك حد على غفلة، وهالجميل اللي شفناه اليوم في اللي بنكتبه في محضر الاجتماع، أنك تكرمه وتحسن ضيافته والترحيب فيه، بدال ما يا ساتر البيت مو مرتب، ما أخذنا ضيافة، ما سوينا، هو الناس مو بيايا تاكل وتشرب عند حد، يايا تتلاقى وتشوفكم وتقر عينها بشوفتكم. وهذا كان محضر اجتماعنا اليوم، انتهى على ان الترحيب بالضيف في اي وقت قيمة كبيرة وجميلة، ولازم نخفف شوية من سالفة المجاملات اللي تعطي ثقل لتزاور بين الناس، ومن الجميل

0: جميل أنه قبل ما نمر على حد فاضيين قريبين نمركم وينكم بنمركم بس يعني هاي مش لازم مواعيد وبهذا تكون رفعت الجلسة وانتهى اجتماعنا اليوم وكتبنا محضر الاجتماع. بس قبل لا تنصرفون نروح ليه طرف أبيض ولا لا خلي. إذن اليوم زوروا من تحبون دقوا الباب وشوفوا الفرحة اللي بتكون في عيونهم أو حتى وتروهم يبولهم صدمة إذا وايد متعودين يسوون عشان ييوزوا شوية عن البوفيهات والتجهيزات والتوزيعات ونرجع للبساطة. شكرا المستمعين لكل من تابعنا اليوم وتعليقاتكم الجميلة اللي رجعتنا للناس الطيبين والقلوب الطيبة اللي عايشة للحين موجودة بيننا. أعطوهم فرصة. أشوفكم باتشر أنا وكوثر أيضا بإذن الله. وصلنا وياكم لختام مشوارنا اليوم في أحلى صباح. كنت وياكم أنا شمس السعدي ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد. وشكرا لكل من شاركنا فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات ريم مول.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. أنتم تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
6: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
4: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae. هناك أيام يكون

0: يكون فيها الحظ حليفك. كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك. شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو

0: وياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هيه تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح
1: عيبتك هالمينة عيال اسمع اللي بعدها

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم.

0: زوروا هومز ار اس تطبقوا الشروط.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: ويانا. مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.
3: سيداتي، آنساتي، سادتي،

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
0: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 40-24، عجمان 40-27، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: نكمل استمارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.

0: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
1: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
0: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
1: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
2: حلوة صح؟
0: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
1: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
3: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
1: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
3: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
1: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
3: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
1: غلط وانا مشارك؟
3: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
1: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
4: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: شو احكي لك؟
1: ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات اف ام.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسينفذ على مرحلتين. تكلفة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي قرابة 3,500,000,000 درهم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 إلى 29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية إطلاق ساند بوكس بيانات التكنولوجيا العقارية ضمن منصة ساند بوكس دبي، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل امام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء الى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح فداء الروح والعين. فخورين بالامارات.
7: اماراتي وراسي في السماء مرفوع، اماراتي واسمي بالفخر مطبوع، اماراتي انا والمجد في دمي وانا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسل القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان، شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: ويانا كل يوم
4: أخ منك
2: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
4: منك
2: وانت ويانا.

والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
3: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. وقال معالي خلال جلسة رئيسة في قمة الإعلام العربي، قال إن إيران ستعجز عن فرض واقع مغاير في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية أمن الملاحة واستقرار المنطقة. يلتقي قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية جنوب البلاد. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب سوريا اليوم أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل العام الماضي، تقضي بإعدام أحدهم والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاما للثالث وتبرئة الرابع. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيطلب منه عدم التدخل في انتخابات البرازيل. النبأ الأخير، أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، أكدت أن الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية موهومون، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: مستانس ليش؟
1: أنا؟
0: لأن أنا أمس ما كنت موجودة.
1: منو قال لك هالكلام؟
0: مبلا أنا قال لك.
1: لا
0: لا مبلا
1: لا لا بدون.
0: أنا يسمع أنت ها؟ ها؟ أمس تقول عني وأنا الحمد لله أول ما طلعت
1: كله من هاي اللي سلمت الحين.
0: أوكي منو اللي سلم؟
1: هذه هذه
0: أميرتهم؟
1: لا
0: ها مرشدة؟
1: إيه هاي هاي هاي هذه السبب.
0: إنزين أول ما بطلت الإذاعة أسمع زميلي زميل المهنة زميل الأيام والسنين سنين ما ثمر فيك غدا رايح جدر راد. إنزين آخر شيء يقول الحمد لله اليوم أنا ماخذ راحتي، هي أصلا ما تعطيني فرصة أتكلم، ما راح أعطيك اليوم فرصة أتكلم، اليوم تنفس بس
1: بدور.
0: يلا منك
1: بدور. أنا ما قلت هالكلام.
0: قال وين أبو محمد خلي دافع عني.
1: الأثير تخربط.
0: الأثير الأثير أنت
1: وصل لك شيء مو هو الواقع الحقيقي المرير.
0: شبك خطوط هو صار.
1: لا أنت ما أنت كنت وين تسمعينه، من الإذاعة ولا من التيك توك؟
0: لا أنا كنت أسمع من الاثنين، ما في مجال حتى عبر الأقمار الصناعية الشائكة اللي فوق أنا كنت أسمعك.
1: ستارلينك وصلتي؟ أنتي؟
0: ما أديلي واير. قلت ولا ما قلت؟ قلت؟
1: قال من هذه
0: قال أنا أوكي. أول مرة أرتاح الحمد لله ما تعطيني فرصة.
1: أنت شايفة وجهي أنا الحمل الوديع يطلع مني هالكلام؟ في في في أصوات AI
0: عاد أنس قاعد يقولون إن في AI يسوون شيء
1: يعني أنا مو بنا صح الحمد لله.
0: أبو محمد كيف تقول ما قال؟ والله العظيم قال.
1: والله أبو محمد ما قلت.
0: أبو محمد والله فتحت أقول لك تعبانة من 6 الصبح مداومة ها أفتح الإذاعة زميلي 10 عمر هامورة رايحة زبدية رادة
1: ما أكلها
0: ربيانة طايفة بروكلي راجع ها؟
1: أنت يا أختي قلبك كبير.
0: لا قلبي أنا ما طردتك من البيت
1: وين أروح؟
0: ولا أقول لك لحظة
1: حلو استوت.
0: لا أنا بيك تقعد مهما كان أنت أخوي الغالي.
1: كفو والله أدري أن قلبك كبير وقلبك مسامح،
0: بس يعني لو تسجل باقي البيت النص الثاني باسمي تعرف يعني الدنيا يعني في النهاية المصلحة يعني تدري أنت تبغي مصلحتي ومصلحتي عيالي ولا لا.
1: هذه من طبة المرشدة هذه وأنا
0: من اسم المرشدة يخوف.
1: خالد أرجوك ساعدني تعال انزل تعال.
0: خالد شامسي خالد شامسي ابو محمد يسأل عنك يقول انت بخير ولا لا. خالد شامسي مالنا
1: عيل مال منه
0: اوكي انا بالي
1: اللي كان في نفس مكانك امس
0: بايلوت
1: يعني قالوا حتى شو يسمونه خالد الشامسي عنده ذوق.
0: هم قالوا يعني انا ما عندي ذوق.
1: لا انت اساسا
0: اليوم ما خليت لك الهوى سايلنت.
1: ليش؟
0: لا انا اروح يوم فجأة سبحان الله الولاء يضيع مالك مصلحة معاي ما تقول اختي ادافع عنها.
1: يا بنت الحلال الدنيا كلها مصالح وماشي على المصالح يت علي انا مسكين وبعدين أوكي. تعالي الحين انت غبتي سويعات قليلة
0: سويعات
1: انزين وكان خالد يعني كان حزين فحبيت اني انا اداعبه بشوية اعطي باور. انت لو سمعتي امس شو اختياراته كيف كانت
0: صراحه سمعت وايد شيء على مستوى
1: هذه لان انت مصلحت معاه شوي وقام يحط اغاني حلوه ولا وين هو عنده ذوق.
0: نعم
1: ها اقصد وين عنده يعني
0: خالد اختيار. قلب عليك خالد
1: ما قلبت عليه انت بعد الله يهداك يخاف في يوم ما يكون هني.
0: شوف خلصت مصلحته وياك بس للتاكيد خلصت مصلحته وياك.
1: خالد ترى امس عازم منك على الغداء
0: شوف خلصت المصلحة
1: بس مو مشكلة يوم ان انتي ماشية بالمصلحة انزين حتى انا بمشي بالمصلحة بعد.
0: في ناس تدخل حياتنا لانهم يحبوننا طبيعي
1: طادي
0: حبني واحبك
1: طبعا.
0: وفي ناس يمكن يحبون الشيء اللي حصلون عليه منا اكثر من حبهم لنا.
1: اوف
0: ايه يعني انا احبك طول ما هذاك الشيء اللي انا احبه تعطيني اياه موجود. سكرت الحنفية مع السلامة باي باي ضاع الحب وافكاري سعد الفات غناها تاه.

0: أت من حبيب روحي
1: حبيت جوك
0: أي. تلقاه قريب منك هذا البني آدم يسأل عنك يتواصل معاك ممكن. يسوي عمره أنه مو بقادر يعيش بليال
1: الله.
0: يضحك وياك ويقول لك ما في حد دمه خفيف نفسك
1: يحليل.
0: وأنا بلياك ما أسوى شيء الغالي لكن جرب مرة واحدة تصك الباب
1: بيجيك الجواب
0: ولا تقول له ما أقدر
1: رحت فيها
0: أو أقول لك شيء ما بعطيك اللي كنت أعطيك إياه
1: لا تأكدنا
0: جرب تتوقف عن يعني خدمته أو عن أنك أنت تقدم له خدمة أو حتى لو حق أو واجب اليوم أنت قررت تقصر
1: يعني نفس سالفة البارحة يوم أنك أنت ما أدري سمعتي منه ومنه قال لك أني أنا طحت فيك اليوم ما اتصلتي وقلتي لي شو تبى تأكل
0: صح ما قلت كله من كوثر
1: إيه لأنه خلاص المصلحة انتهت
0: بس حرجعنا الحين حق نفس المصلحة
1: ما أدري
0: أتريك تكتب
1: أنا لو تحطي لي بعد أغنية عبد الله رويشد المصلحة فوق كل شيء
0: الحين بحطها فجرب أنك أنت تتوقف عن تقديم خدمة واسطة فلوس مساعدة اهتمام فجأة تشوف ان العلاقة تبرد وطبعا هذا الكلام في كل انواع العلاقات
1: كلها
0: يقول لك المصلحة اذا دخلت هي تقدر تدخل في اي نوع من العلاقة
1: يعني 10 سنين اللي بيني وبينك في لحظة يعني موقف بسيط
0: مش في لحظة ولكن يتغير الانسان او يبدأ يبحث عن مكان ثاني يقدم له نفس الشيء
1: واللي صار قبل
0: ما يخالف انتهى خلص تاريخه
1: واللستة اللي متروسة
0: expiry date يا طيب
1: لا إله إلا الله
0: شوف في القضايا الاجتماعية أو قضايا الناس بشكل عام تلقى معظم الناس في مشكلة أو في عدم تفاهم بسبب أن المصلحة دخلت بينهم
1: تعرف أن اكتشفتها في وين؟
0: وين؟
1: من بعد ما الواحد يتقاعد
0: ليش
1: اللي كانوا يتصلون فيه ويحبونه
0: هي هذا إذا ماسك منصب
1: يعني أو حتى كان زميل
0: أو خدوم مثلا
1: هي
0: صار شايب الحين ما قام يخدم
1: لا بس مجرد ما طلع
0: هي باي باي
1: تليفون
0: أورفار يا صاحبي هي
1: انتهى
0: ما حد يسأل عنه
1: كشفت الأقنعة وين اللي كانوا وين اللي كانوا يدارون ويحاتون وين اللي كانوا يحبون راحوا
0: أنت تؤمن أن المصلحة تدخل في جميع العلاقات سواء كان أبو عياله أخوان بين بعض أحفاد زوج زوجة أخت أخو راعي الدكان إن شاء أيا كان أنت تدخل في علاقة معه قد تدخل المصلحة بينك وبينه لأن النفوس مو بكلها تبغي تعطي وتضحي وتسوي بدون مقابل
1: أنا أحتاج واعترض
0: ليش؟
1: لأن أصلا ما في مصلحة بين الأب وعياله
0: اي اعرف طبيعيا ما في بس انا اقول لك هل انت تلاحظ ان في هذا الوقت صاره ولا وادم يدخلون المصلحه ايا كانت العلاقه
1: يمكن عشان تمشي
0: ويمكن لان الدنيا مصالح
1: او يمكن انهم يبون يقررون ان هذه الحركه ممكن تفيدنا ناخذ اتصال ونقول الو
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا ام خميس يا هلا يا هلا
2: مرحبا بك ملايين
1: طمنينا عليك
2: الحمد لله بخير
1: ان شاء الله دوم
2: عاد الحين ما شغلتك هوتي
1: انا تعرفين ان اليوم على فكره بخميس ودي اعترف بشيء يعني ما قلته من قبل بس اقوله الحين
2: تفضل
1: انا اليوم حزين لاني جاي متاخر وبدور ما طلبت لي غداء
2: افا
0: كنت بزي
2: والله اللي ناوية أطبخ بيدي وطرشة لكن لا خميت ترقده
1: لا تنوين ولا عدت خبر يا ابن خبيث
2: لا سابك. لا النية مبيته
0: أم خميس خير تسابق وما قصرتي سؤالي لتش يقول هل المصلحة صارت أقوى من العشرة في هالزمن أيوة
1: أيوة استوت
2: أعطيكم حلقتين ثلاث
0: لا ما يحتاج
1: هذه نسكر فيها السيزن
2: بعطيكم
0: هي قولي
2: عفوا
0: عالسريع
2: كم من بيت لأن عالسريع عالسريع لأن احتراما لوقتكم وقت غيركم كم من بيت شي طويل لأنها طويلة القصيدة فتصير أثر بعبيات ممكن تمصلح ابن آدم وإسعى تختلف في حال دنيا بس ما تنسى صديقك شر ولنفوس الدناية
1: الله.
2: الكرامة هي عزيزة تشمخ ولو في درب تشقى، عزها برق الوصايف وعفها دون الخطايا. ما هو خسران ابن آدم انصفاء قلبك ذا مكسب، تكسب الرفقة الأصيلة تكون غالي في الحنايا، القناعة أكبر غنيمة.
1: الله
2: بس من كل المغازي ومن وطى نفسه لذات الله لحزة جزاله جزايا وسلمته.
0: صح لسانك،
1: صح لسانك يا ام خميس،
0: حياك
2: الله يسلمكم.
1: الله يحفظك، الله يحفظك.
0: شوف
1: وصل،
0: وصل العود،
1: وصل
0: خالد شامسي،
1: وصل.
0: حياك الله
1: خالد، كيف الحال؟
0: سلامات.
1: انا منصور الغساني، هذه بدور المرزوقي، حابين نتعرف عليك في برنامج من الاخر.
0: سؤال يطرح نفسه.
1: لا انت تسالينه هو؟
0: اي اسالك.
1: هذا ما ينطق، ما يتكلم.
0: لا بلا بلا، شوف ايش يقول عنك،
1: ما يتكلم، هو بس يأشر.
0: هل المصلحة صارت أقوى من العشرة؟ يس، قال بالإنجليزي، قالها
1: بالإنجليزي
0: علشان حتى أمريكا يفهمون.
1: لا أنا هذا ما صدقه، حتى لو قالها بجميع اللغات.
0: هو قال وجهة نظره، أنت ليش تأخذ وجهة نظره؟
1: أعرفه، أمس خلص دونات البنت مسكينة.
0: ما يخالف بعدين ليش تأكل دونات وبعدين مع الشكر؟
1: ما في كل ما انت حتى وانت متصله
0: هي ومو فاضي، صح؟
1: مو فاضي لك، حلجه متروس،
0: مصلحه، مصلحه في القوطي اللي هايبه،
1: مفرط تلفون علي
0: لانه مو فاضي. شكر للكوع،
1: وسكرتي انت من دون ما تدرين، ما تكلمين تقول شكرا خالد لانك متصله على تلفونه.
0: سكرتوا انتوا حد من... سكر
1: هذا
0: انزين اوكي انا غلطانه اللي دقيت عليكم، على بالي شيء قاصركم.
1: لا قال ايش تبغي، ها الحين مو فاضي،
0: صح؟ قال
1: شيء، قال انا سمعت،
0: انا ما صدق في خالد
1: بأم اذني
0: هذا هو. اذا موضوعنا اليوم ان هل المصلحه صارت اقوى من العشره، وان المصلحه قامت تدخل في جميع العلاقات ايا كانت العشره، المصلحه موجوده. اعتقد ان هذه قضيه وايد كبيره، وفي ناس وايد لهم اراء، لهم وجهه نظر في هالموضوع. ابغي رايكم على 6551212 من داخل الدوله، اما من خارج الدوله على 00971 6551234. ها منصور،
1: اكيد اكيد طبعا. شو أكيد؟ لازم ان الواحد يشاركنا في هذا الموضوع، وخاصه
0: انت ما قلت لي
1: التكتوكيين،
0: انت ما قلت لي شو
1: انا قلت لك من زمان،
0: ان
1: المصلحه فوق كل شيء.
0: يعني عادي،
1: عادي شيء،
0: انت تحس ان ما في مشكله يوم واحد معاشرك سنين عقب تكتشف ان الموضوع مصلحه.
1: تعتمد اذا كانت المصلحه عشان نمشي الشغلة وما تصير فيها مشكلة، أو الثانية اللي هي مجرد أنا مجاملة لوقت معين وبعدين مع السلامة، لأن داخلي أنا ما أحب أصلا.
0: فاصلوا راجعين،
1: يلا.
3: خمسة دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض خمس دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/ماريوت بونفوي.

0: يا هلا.
1: الشيء اللي صار في الاستديو الحين مو بالمصلحة، أم المصلحة
0: صح؟
1: أي يعني أي. أنت ما أدري كل ما يبنى موضوع طبقته علينا.
0: أنا؟
1: لا أنا
0: حشة. أنا بس اكتشفت أمور وايدة المفروض ما كنت اكتشفها.
1: شو؟
0: إيه.
1: أنت لا تقعد معي ربع ساعة.
0: أنا ما هي قاعد معك أنا طول هالسنين هذه اللي قاعدينها شيء، وهاي هاللحظة شيء ثاني.
1: هاللحظة شيء ثاني.
0: حتى مروان قلبتي علي.
1: دير بالك.
0: إيه.
1: في ثواني.
0: في ثواني والله.
1: في ثواني في دقايق.
0: بعد يقول مساء الورد ليش؟ وأنت خليت فيها ورد.
1: شو يرد عليك؟
0: ما أبغي خلاص انتهى الموضوع.
1: مروان الموضوع عندي صدقني وما عليك منه. شوف
0: يعني علاقة مروان كلها كانت معي مصلحة وانتهت.
1: براين زين عادي الإنسان مصلحة شو يعني؟ ليش تم الضايق
0: يقول خلاص تم.
1: هي أوكي. كل علاقة فيها مصلحة هل تعتبر علاقة سيئة من وجهة نظرك؟
0: يعتمد قلنا لك
1: كل علاقة أنت شفتها إذا كان فيها لمحة من المصلحة أو ربع مصلحة أو نص أو مصلحة كاملة هل تحس أنها سيئة؟ لا طبعا. شوف مو بسيئة صح كلامه. أصلا في ناس يقولون مو بطبيعي أن كل العلاقات يكون فيها أخذ وعطى مثلا. أنت ليش مندمج وايد مع لها؟
0: أقرأ.
1: هي أوكي مو بحلوة تكون. أوكي انت في تحت راسك
0: والله والله ياسة تراقبني
1: والله العظيم
0: والله العظيم ياسة تراقبني
1: حاسة انك قاعد تسوي شيء بس ما ادري شو هو الحين بتشكك الدنيا اخذ وعطى انزين المشكلة يوم يمكن مو في وجود المصلحة نفسها المشكلة يوم تكون المصلحة هي السبب الرئيسي في العلاقة
0: اكو يقول لك الدنيا اخذ وعطى
1: صح لكن إذا طاحت المصلحة هذه هل معناته تطيح العلاقة؟
0: يمكن تنكشف الأقنعة
1: ويمكن ما في قناع
0: ويمكن أصلاً كنت عايش وهم
1: يمكن ويمكن
0: إيه يمكن مجرب أنك تخلي خالد الشامسي على يمينك وتروح بتحصل السند والعون
1: هي حافظ ما في مثل خالد الشامسي
0: شو رأيك مدحتك ها؟
1: المشكلة يمكن مو في وجود المصلحة المشكلة يوم تكون المصلحة هي السبب الوحيد في العلاقة يعني إذا سقط هذا الشيء ما قدرت تلبيه للشخص أو ما قدرت تعطيه أو ما قدرت تقوله ولا ما قدرت حتى تفعل هالفعل على طول هو يتنازل عنك فمعناته أنت طول هالسنين على اللي قاعد تسويه هو مو فاضي هو الحين مركز على النقطة اللي مو بقايلك عنها أنه يبغيها لكن أي إن كان لكن في لحظة إذا طاحت واللي يقولك أنه ما مر عليك أشخاص يقولك أنا يوم كانت عندي سيارة آخر موديل ربعي حولي وحبون يطلعوا معي في سيارتي وكذا يوم الحين صار علي ديون وشيف اضطريت اشتري سيارة أقل من عادية ما قاموا يركبوا معي ولا قاموا يطلون بوي ولا يقولوا لي بطلع هذا
0: أنا
1: مصلحة.
0: ودي قناع مروان ينكشف اكشفها مروان بسرعة
1: نبغى حلقة أنت وبدور أحس حلقة قرض زي إذا حلقة أنا وبدور أنا وهو أصلا موجودين
0: ما أدري
1: ما فهمنا كيف بتكون يعني قصدك يعني عنا وعني بتدور الدنيا ويردون أيوة بس في ناس ما ترد لأن المصلحة انتهت
0: فعلا.
1: أنا الحين لما أتكلم من هذا الباب ترى أنا أتكلم من بيبان كثيرة إيك شخص يقول لك أنا والله ما أدري شو بلاهم عيالي يوم أنا مثلا دينت أو وسويت لهم وسويت لهم كانوا يحترموني ويبروني ويداروني وكل ما أقول كلمة سمعوها بس يوم الحين أنا أبوهم كبرت ومثلا صار ما عندي ألبي لهم وهم صارت عندهم رواتبهم بروحهم حتى ما طلوا علي أو ما سألوا فيني تحصل في كثير من المجتمعات إن نشوف مثل هالقضايا
0: إيه هذا بر ما له علاقة بالمصلحة ولا
1: حتى مصلحة الحين طول ما أبوهم يصرف عليهم دللهم وهم تمام معاه أبوهم كبر صار شيب ما يقدر يلبي طلباتهم أو تقاعد أو ما يشتغل فجأة العيال لا قاموا يطلون عليه لا قاموا يدرون عنه والسالفة هذه ترى مو بس في مثلا العيال ولها الزوج والزوجة أنا طول ما أنت ملبي لي الطلبات وماشي على كيفي وعلى ما أبغي أنا بكون تمام وحاضر وتحت أمرك إذا في يوم من الأيام ما صار شيء عكس ما أنا أبغي بقلب عليك
0: أيوة.
1: بنهي العلاقة
0: بتستوي المشكلة
1: بتستوي العودة. المشكلة ممكن لا قدر الله ينهون الزواج نفسه والسبة إنه في بند واحد كان الزواج أو كانت هذه العلاقة مبنية عليه طاح هذا البند، اختفى لأي سبب من... يا أخي لنفترض أنه كان عنده راتب وصار له لا قدر الله حادث أو أي شيء، طلع من الدوام ما يقدر يشتغل، ما يقدر
0: صار عالة،
1: صار عالة عليها. أو مثلا صار

0: مثلا حطوا أعمال مكتبية فنزلوا راتب من راتب مثلا 50,000 استوى راتب 8,000 فشافت أنه مش قاعد يعطي متطلبات. هني السؤال، هل هذا يقوم معاه؟ هل هذا يوقف معاه؟ إحنا الحين لما ندخل في علاقات شو نتريى منها؟ نتريى منها المصلحة أم أن واحد يشيل الثاني؟
1: لا والله نتريى منها أن الواحد يشيل الثاني مهما كانت الظروف. وقال لك اللي الأصيل دائما مهما كانت الظروف أو جارت عليه الظروف يبقى مثل ما هو، لأن معدنه وتربيته تكون بهالطريقة. أما اللي كان عايش طول هالسنين هذه كلها إنه قاعد يتمصلح مع الشخص الثاني وفي النهاية انتهت المصلحة، قال له مع السلامة لا حس ولا خبر، هني الموضوع شوية يحتاج له وقفة.
0: تعرف شيء منصور، أنا دايما أستغرب من جملة يقولونها كثير من الأشخاص، يقول لك تصدق بعد 20 سنة مثلا زواج كشفت على حقيقته؟
1: ها؟
0: لا أنت تدري، أنت كنت تدري طول الوقت بس أنت مو بناوي تصدق
1: طبعا،
0: وتسوي عمرك إنه لا لا أكيد ما يقصد مستحيل. بس
1: هذه لو طوفت فهمت
0: exactly.
1: 20 سنة
0: 30 سنة هي الحين ليش لا تروح بعيد؟ أذكر مرة من المرات كنت قاعدة طالع مثل دوكيومنتري فيلم يتكلم عن أساسيات العلاقات في الحياة الاجتماعية، يعني إحنا كيف اجتماعيين، ليش هذا الشخص ما يكون اجتماعي، ليش كذا. فيقول لك أنا في واحد يقول أنا مصدوم من عيالي، إن أنا يوم كبرت على بالي إن بيبروني وبيحطوني في بيتهم بعد ما يتزوجون وشي، لكن هما حطوني، كان هذه في إحدى الدول الأجنبية يقول، فحطوني في دار المسنين. فقعد كلمة الخبيرة النفسية فقعد يقول له أنت كيف ما كنت تعرف، ما كان في أي ساين يدل على أن عيالك راح يودونك دار المسنين؟ كان يقول لا هما يعني مثلا كانوا لما أختهم العودة تطلب منهم يوم أن يرعوني وهي مثلا ما تقدر فهم يتعذرون، أو لما مثلا تقول لما يسافرون ودوا أبوكم وياكم فيقول لا لا لا خلي قاعد أحسن، يقول أنا كنت أشوف
1: ما فينا ونحن رايحين يومين ورادين أيوة بسرعة،
0: يقول أنا كنت أشوف ولكن في داخلي ما كنت مصدق، فكنت دائما حاط آمال يقول، والآن أنا بعد مرور هالوقت يعني اكتشفت أني أنا محطم داخليا، لو أنا صدقت من البداية كنت ما بستغرب من اللي بيسوونه فيني يوم أكبر. عشان كذي أنا دايما أقول رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، سواء كان أبو يعيل عياله يركض وراء لقمتهم يداري ويباري ويقطع من لحمه ونفسه علشان العيال، يكبر ويعلم ويوديهم أحسن المدارس ويعلمهم التربية الزينة، أنتوا يوم تكبرون شو ما كان هالأبو عصبي كان يزفكم وانتو صغار يضايقكم في شغلة مثلا، ترى العقليات مختلفة، الكبار بالعمر غير عن العقلية الحين
1: وحساسين،
0: وأيام أول فهم وتفكير أبهاتنا غير عن الآن طبعا. الآن أنت مثقف أكثر، فيك رحمة أكثر، واعي أفضل، فإذا أنت ما ترحم والدينك شو خانتك أنت في الدنيا فعلا. والدنيا دوارة، باكرتي بعيال يسوون فيك نفس الشيء، ونفس الشيء بين الأخوان، إذا أختك ولا أخوك شايف أنه هو محتاينك لا تأخذ الموضوع على أنه مصلحة، الموضوع أنه أخوي محتايني أنا سد عوقة، لكن إذا هذا أخوك ما يعطيك الريج الحلو إلا بس وقت المصلحة
1: لا
0: خل الموضوع رسمي وايد أحسن لك.
1: نأخذ اتصال نقول ألو.
0: ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة،
2: شلونكم عساكم بخير؟
1: يا هلا ومرحب، من معانا؟
0: منو معانا؟
2: أم فاطمة وياكم.
0: حياك الله.
1: يا مرحبا والله.
2: شخباركم عساكم بخير؟
1: الله يحييك، يا مرحبا بك والله.
2: دنيا مصالح الحين.
1: انزين.
2: انزين، لكن في علاقات حتى لو فيها مصلحة.
1: أيوة.
2: بس يعني
1: تسوقين ام فطوم؟
2: اي والله
1: انت في الدار.
2: لا ما علي.
0: انزين قولي لنا ام فطوم، انت تعتقدين ان احنا ما نقدر نعرف المصلحه اصلا ولا احنا نعرفها بس نسوي عمرنا ما ندري؟
2: ترى

0: في علاقات تنبني على مصالح، ما قلت لا، لكن سبحان الله العلاقة بعدين تتطور تتوطد أكثر، تتغير من مصلحة إلى
1: حب أو تعلق للشيء.
0: أيوة، أيوة. يمكن بداية صد مصلحة لكن عقب لا تتغير، بعدها مو بشرط مصلحة يعني يمكن أنا أحتاج فايت تكلمت يد سويت يد طلب بنية يعني
1: بنية صافية.
0: هي
1: هي. يعني لو ما عطوك هذا الشيء انت ما بتزعلين ولا تتركينهم؟
0: لا لا, لا
1: معناته اي معناته ما في بند مصلحه هني انت بغيتي الشيء، اذا وفره كان بها، اذا ما وفره ما بتتركينه. آه.
0: اي بالعكس، يعني الامور كلها طيبه.
2: ام فطوم انت من وين تكلمينا؟
0: انا الحين من البيان.
2: والنعم والله، لان اللهجه شوي بحرينيه.
0: لا انا من البحرين بس هي 35 سنه.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك، يا مرحبا بك يا مرحبا.
0: الإماراتية.
2: والله ونعم، نتشرف فيكم أصلا، حتى لو كنا بحرينيين بعد نتشرف أن نكون بحرينيين.
0: الله
2: يحفظك. الله يحفظك.
0: برنامجكم ترى
2: تبع
0: يوميا
2: فنان، هذا شرف لنا طال عمرك.
0: الله
2: يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك ودار بالسلامة إن شاء الله يا أم فطوم. تشوفين في ناس أنا أقول لك إياها بدور
1: هي
2: ممكن انها تعرف ان هذا الشخص يعرف ان الريال هذا قاعد يتمصلح معاي، لكني انا راضي لسبب اني انا ممكن ما ابغي اقول له عشان اجرحه، او اني انا بالاساس مو فارقه معاي يعني اللي قاعد يسويه او اللي قاعد يبين لي اياه من اهتمام وحب لوقت معين بعد ما يخلص مصلحته، انا متاكد اني ما راح اشوفه لكني مستمتع.
1: صحيح، عشان كذي أنا دائما أقول إن لازم تفرق في العلاقات. بمختصر مفيد، إذا لقيت هذا الشخص في شيء كان يأخذه منك دائما ووقفت عنه هذا الشيء وسقط هذا البند وتغير هذا الشخص عليك، إذا هو يبغيك عشانه. إذا أنت سكرت هذا البند أو الشغلة اللي أنت كنت تسوي لياها أو تعطياها وصارت أي ظرف من الظروف أو أنت قررت من كيفك ما تبغي تكمل في هذا الشيء وهو ما تغير عليك ومستمر وعايش معك، فمعناته واحد من الاثنين، يا أما في ناس وايد يشوفون أن هناك مصالح أخرى مشتركة.
2: أخرى؟
1: أيوة. مركز على أخرى.
2: مركز.
1: وفي ناس يأخذون الموضوع أنه طلعت الحياة مش على مصلحة. بومايد يسعد لي مساك حياك الله. تي اي يقول التجارب مختلفة، صح كلامك من شيخة، نشل بعض. راشد الشامسي يقول وفا الوفاء أعلى من المصلحة، أن الأصيل ما يبيع مهما كانت الظروف. تي اي يقول كل علاقة فيها مصلحة بس الغلط أنها تكون استغلال. صح
2: مثلا.
1: كيف استغلال؟ أن إذا ما سويت لياها وما عطيت إياها على قولة الكويتيين يطقك بالطوفة.
2: أوف.
1: لا لا غلط، الحياة كذي، المسافات بعيدة. من اي منى مساك الله بالنور، جست باي كي مو بمصلحة، احنا بكل مراحل حياتنا نمر بفترة تكون علاقاتنا قوية باشخاص مثل دراسة وعمل وإلى آخره. إيه بس انت ما تودر عشان هو مثلا ما يمر عليك تمشى العصر ولا طلبت منه سلف ما عطاك مثلا، إذا ودرت عشان هالشيء معناته مصلحة. ليش تضحك؟
2: أضحك عليك.
1: ليش تضحك علي؟ وجودي في حياتك مصلحة. زين. منصور بدور أحلى ثنائي، شكرا يا المجهول، حياك الله، نستمتع معاكم والله، عسى عمرك طويل وإحنا نستانس بهالشيء. زين، أبي أقول لكم شغلة قبل لا نطلع فاصل، تمام؟
2: قولي.
1: لأن أنا إذا ما قلت ما أقدر ما أقول.
2: أعرف.
1: زين، وبما أنا قلت أن أنا ما أقدر أتنفس بسبة بدور وجودها فيها
2: أنا؟
1: في البرنامج، فأنا أحب أركز وأكد أن أنت اليوم ما راح تتنفس لأني أنا موجودة. يا أخي تمثيلك جميل، ليش ما نشوف بك أعمال جديدة؟ أصبر أصبر، حين نسوي له مسلسل
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو مايد،
1: اسم المسلسل مصلحتي بطولة أقول الفنانة المرزوكي. القديرة بدور
2: خالد الشامسي.
1: هي هي الكومبارس منصور الغساني.
2: لا ليش كومبارس بعد؟
1: لا تي كلش.
2: لا هاللي خلف الكاميرا.
1: هي هي. شوفوا هل كل علاقة فيها مصلحة تعتبر علاقة سيئة؟ هذا الشيء لازم نسأل نفسنا. أصلا مو طبيعي أن كل علاقة

0: يكون فيها أخذ وعطاء مثلا؟ لا عادي ممكن يكون. المشكلة يمكن مو في وجود المصلحة، المشكلة يوم تكون المصلحة هي السبب الوحيد في العلاقة. إذا اكتشفت أن الشخص ما يتواصل معاك إلا وقت حاجته، هل تقطعه ولا تتقبله وتتعامل معه بنفس الأسلوب؟
1: والله أحيانا يفرض علي الوقت أني أتعامل معه بنفس الأسلوب، وأحيانا لازم أقطعه.
0: ما يضايقك؟
1: لا،
0: إن أنت تدري هو وجوده معك أو يبيك بس علشان؟
1: ولا مفتكر.
0: بيسا؟
1: لا
0: بيساني؟
1: ما ولا مفتكر.
0: أوكي إنزين، خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم ونشوف وين المصلحتين في حياتكم.
1: يلا.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

موضوع وكل شخص لحوي نسمعكم من الآخر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باسيرو دومايفاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وتطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين في شأن قضية المياه وتحدياتها. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة للبيانات. ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي خلال إحاطة إعلامية تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026 الذي يقام في ديسمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي بالتزامن مع استضافة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ويشهد الأسبوع انعقاد المجلس التنفيذي للمياه والطاقة واستعراض أحدث التقنيات والإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: نأسف لهذا الخلل.
1: أي خلل؟
0: تيك توك تسكر.
1: هي تيك توك راح بروحه.
0: هي بروحه والله ما ندري يعني خلل مطبعي ما أدري شو اسمه.
1: ما يخصه.
0: مو مطبعي.
1: تكنولوجي.
0: تكنولوجيا.
1: إيه هو هذا.
0: تكنولوجيا. اليوم نحن نتكلم عن المصلحة في العلاقات ولكن ما نبغي نجيبها مثل الكلام المستهلك اللي نقول عنه وإنما نبغي نعرف لماذا تكون هناك مصالح في العلاقات وشو أسبابها وهل فعلا أن البني آدم محتاج في كل مصلحة يدخل فيها ما يزعل إذا عرف أنه في مصلحة
1: هو اللي يزعل ولا الطرف الثاني
0: هو أنت المصلحة
1: هو داخل بنية المصلحة
0: إيه
1: إيه بس المفروض الطرف الثاني يزعل
0: تمام وإذا هما الاثنين فيهم مصلحة
1: اثنين جمعتهم المصالح
0: إيه
1: عادي
0: يعني المفروض أنه ما يدبوزه
1: ما إيه طبعا ما راح أبهم خالد
0: أنا قلت وسؤالي كان إذا اكتشفت أن في شخص ما يتواصل معاك إلا وقت حاجته هل تقطعه
1: صح
0: ولا تتقبل وجوده وتتعامل معاه بنفس الأسلوب
1: والله عاملة بالمثل
0: بالمثل شوفوا في فريقين أنا أبغي معه وأبغي ضد
1: ليش
0: هو شي في البرنامج شي
1: أنت سويتي مسابقة
0: مع أن أنت تشوف أن المصلحة جزء طبيعي من العلاقات كل واحد فينا يحتاج الثاني بطريقة معينة والمهم أن الطرفين يكونوا مستفيدين وما في استغلال هذا مع ضد أنه لا إذا وجودي عندك مرتبط باللي أقدمه لك فأنت ما عندك علاقة فيني من الأساس أنت علاقتك في مصلحتي
1: بس يعني شو مصبرني عليك
0: أوه ماي جاد أكره هالشي خصوصاً إذا كان واضح
1: تيبي لي أكل
0: شوفوا أنا أشوف أن نفسية الناس هي اللي تقنن العلاقات يعني أنا صايرت لي مواقف معاك هذه المواقف خلتني في يوم أنقهر أضايق أصيح أنوح أنهار نفسيا مثلا أنا شفت منك الويل فأنا حين حاقدة عليك مع السنين اللي فاتت إيه هاي اللي بأثر رجعي عرفت اللي مخزنة في تابوت فوش يقول الحين أنا ما عندي حل يعني أنا أوردي شفت منه الويل بس أنا الحين ما عندي حل حلي أني أنا أسكت واستخدم المصلحة اللي مناسبتني اللي تقدر تغذي كياني عن جهيتي تكبري أيا كان علشان أخذ منه كثر ما هو أذاني أو ضايقني
1: يعني يا سترضين غرورك
0: أيوة في ناس من شخصياتها أن تجلس في هذه العلاقة بسبة أثر رجعي مع الغل اللي صار فيها قبل
1: فتقول انتظر لحظة
0: والله ما راح أروح إلا لما أشبع وشبع غليلي
1: اللي أبغي
0: وفي ناس يقول لك لا أنا أقعد بس الظروف شاءت أن تطلع مصلحتي معك بس أنا أقعد أعطيك أحسن ما عندي أحترمك أقدرك بس ما تنسى المصلحة ها يبها مو هي يعني نظام حطها في كيس ويب المصلحة نظام ياي بدون مصلحة لا حبيب ترد مكان ما جيت
1: حاطنها في الدبة
0: اي حطها في الدبة فيصير انه انا بعطيك وبقدرك وما بيني وبينك غل قديم لا انا تعرفت عليك تمام مش زين منك انت اوكي ونعم العلاقة وطيب وحبوب والى اخره او يمكن الدنيا جبرتني تكون لي علاقة فيك كأخ ولد عم خال أبو أم ولد ولدي بنتي اللي هو
1: يعني الظروف جبرتني أني أنا
0: أي يعني أنت طلعت على الدنيا طلع هذا يصير لك فأنت مجبر تكون في علاقة فيه يعني أنت خلاص what to do يعني you know نزين السلام عليكم شحوالكم الله إحنا بخير يوم أنت بخير يا أخوي الدهماني بالعكس بشكره ما يعني إلا وشافني أني كفو وأني أشيله وخلصه اي بس اذا قررت انك في يوم من الايام سخن حرارتك 40 وما تقدر تخلصه هو بيخلص عليك
1: طبعا.
0: بس للتاكيد يعني فانت لا ممكن تجيبها من هالباب وممكن يصير الموضوع انه ترى مرات تصير السالفه عله يصير اذا انت زليت زله تطلع يا الغلطانيه اللي فيك ويا اللي فيك ويا اللي فيك
1: وتعرف شو الانفجار اللي بيصير
0: اوه هيروشيما
1: كلام اللي بيطلع
0: هي انزين فالحين أنا أبغي أعرف أنت مع المصلحة لأن تشوفها جزء طبيعي من العلاقات وكل واحد فينا يحتاج الثاني بطريقة معينة والمهم أن الطرفين مستفيدين
1: أم
0: إنه لا، إذا وجودي أنا مرتبط باللي أقدمه لك فسوري حبيبي سكرنا الباب فنيتو.
1: ليش؟
0: يعني خلاص إذا أنت وجود مصلحتي هي اللي مقعدتك، إذا أنا المصلحة خلصت من الصندوق المبيت أنت تروح
1: صارت فنيتو.
0: أورفوا. أي فنيتو.
1: أي طلبي لي روزيتو.
0: لا يشوفونك إيطاليانو. زين المهم بعطيكم مواقف وأنا أبغيكم تحكمون، وأول حاكم
1: أيوة
0: عادل هو منصور.
1: استوت
0: وانت قول هذه مصلحة طبيعية ولا استغلال.
1: بس بترضين
0: ما بعطي مثال مو بأنا مثال سيدة أدري. تبقى زامبل عني ما أنا راوي في الفاصل إن شاء الله. زين صديق ما يتصل عليك إلا إذا احتاج واسطة منك وانت مدير كبير.
1: هذه مصلحة علنية.
0: أوكي. قريب ما تشوفه طول السنة لكن إذا احتاج سلف يتصل يسأل عن أخبارك ويطرش لك كيكة وبعدين يطلب منك.
1: هذه يمكن للظروف أحكام واعتبرها أنه فعلا
0: مصلحة ولا استغلال؟
1: استغلال.
0: أوكي. شخص اختفى بعد ما غيرت وظيفتك وفقدت منصبك.
1: هذا كان يحبني في وقت ما فقط.
0: يعني استغلال.
1: إيه.
0: أوكي.
1: لا مصلحة.
0: لا مصلحة طبيعية راضي
1: لا
0: فيها.
1: لا لا مو راضي. استغل.
0: صديقة كانت قريبة منك وايد لكن يوم توقفتي عن دفع الحساب والطلعات وكنت أنت اللي تشيلين الليلة بدأت تختفي وما تتصل عليك.
1: أوف هذه مو بلا المصلحة بس.
0: هاي استغلالية.
1: استغلال ومصلحة مع بعض.
0: شخص دائما يطلب منك خدمات لكن يوم مرة واحدة قلت له والله سوري هالمرة أنا مشغول عندي ظروف مثلا ما أقدر أسوي لك إياها راح ما خلى ميلس ما تكلم فيك وقال لك أنك أنت ما تسوي.
1: لا هذا يباله شيء ثاني.
0: خيازرين حناية. إنزين شخص علاقتك فيه وايد ممتازة كل واحد فيكم مستفيد من الثاني لكن الاثنين عارفين ومتقبلين هالشي هل تعتبر هذه مصلحة؟
1: ممكن.
0: أوكي. عنا خلنا نشوف شو قالوا.
1: محمد يقول الدنيا كلها صارت مصالح وهذا طبيعي لكن المهم ما توصل المصلحة للاستغلال وخصوصا بين الأقرباء. بين الأقرباء أبو محمد هذه دائما نحن نتكلم فيها أن تدخل فيها مواضيع ثانية مثل إذا كان البر للوالدين أو
0: الإخوان
1: للإخوان بطريقة ما أو حتى العيال. العيال ما تعتبر حتى مصلحة ولكن يمكن تكون مصلحة بطريقة التصليح أو تجاوز محنة أو تجاوز مشكلة فيجوز فيها.
0: شوف أقول لك شيء في ناس أنا أعرفهم طول ما مثلا أبوهم كان عايش أو أمهم كانت عايشة أهلهم قرايبهم معاهم وعلاقتهم ممتازة لما توفت الأم أو توفى الأب اللي يعني
1: ما صار يطلون بعض
0: ما قاموا يسألون عن عيال المتوفي ولا حتى يدرون عنه مع أنهم مثلا علاقتهم فيك عائلة بس عائلة كبيرة يعني فهالنوعية من الناس أنت شو تقول عنهم تقول هاي استغلال طول ما أمي وأبوي عايشين هما مصدرين
1: عشان ما نزعلهم بني
0: هي وطول ما يوم راحوا أمي ولا أبوي وكذا خلاص قاموا حتى ما يطلون في وجهنا فعشان كذي منو يكشف حقيقة العلاقة أكثر بأمانة الوقت ولا لما تقول لا لأول مرة ولا لما يدخل شخص يفهمك أنت ترى في علاقة مصلحتيها
1: علاقة سامة هاي
0: إيه أي واحد لما الوقت يمشي بعدين تكتشف إنها مصلحة ولا لما لأول مرة في حياتك تقول حق هالشخص لا ولا لما يدخل طرف ثالث ينور بصيرتك.
1: شوفي أنا وصلت لمرحلة
0: أو شيء أي واحدة
1: من الوهلة الأولى أعرف
0: يعني أنت ما تحتاج لا ولا تحتاج وقت ولا
1: لكن
0: تحتاج
1: في بعض الأحيان
0: إيه
1: يوم ما أكون مركز معه يمكن أحتاج لشوية وقت
0: مش طرف ثالث يقول لك ترى الحق نفسه
1: والطرف الثالث هذا جاي لشيء ثاني مش جاي لأنه يبين لي
0: لا يمكن في ناس ما يرضون عليك كاسر خاطرهم ليش انت
1: إيه
0: يعني مثلا تخيل أخوك يقولك والله تعرف هربيعك اللي تمشي معاه ذاك اليوم رامس عنك ولا قايل عنك هذا مو من باب أنه يعني يدور مصلحة شوية، يبغي ينور قلبك يعني.
1: ممكن.
0: إنزين، أبغي أعرف منو اللي يكشف حقيقة العلاقة أكثر بأمانة من وجهة نظرك وخبرتك الفسيولوجية العظيمة.
1: أنا حبيت هالجيولوجية.
0: جيولوجية هذه لما نحت الصخور أو أديك هناك في الغابات تركب فوق ليبل، في فرق.
1: نفس الشيء انت الحين تنحتين في
0: انا قاعده انحت في الصخر عشان اطلع انها طرف ثالث يقول لك يا سو، طرف ثالث بعد بعض الاحيان واغلب الاحيان الوقت يعني وقت. اوكي شوف، انا دائما اقول طول ما انت تسمع نفسك قاعد تقول لك ترى مثلا هذا غلط، العلاقه بمصلحه، العلاقه ما ادري شو، انت ما تقدر تصدق نفسك. مجرد ما يجي طرف ثالث يقول لك بصوت عالي
1: هذا اكد لي الخبر،
0: هني انت جا جا جا جا.
1: انت هالمشهد
0: ايش رايك فيني؟
1: وايد مخرجه فظيعه.
0: ايوه
1: انا اتمنى كنت تخرجين تيتانيك نمبر 2.
0: تيتانيك انت اول واحد تغرق يا جاك.
1: ليش روز هدي؟
0: يلا قولوا لي بأمانة، بأمانة، منو يكشف الحقيقة في العلاقة أكثر، يكشف لك إياها الوقت ولا أول مرة في حياتك بتقول له لا فينكشف على حقيقته، ولا لما يدخل طرف ثالث يأكد لك أنك أنت ترى الحق على نفسك أنت مش مضبوط. ناخذ فاصل
1: يلا.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: إليكم من جديد.
1: صح؟
0: ما أدري.
1: ما شاء الله عليها. حمدة مرحبا. ألو؟
2: ألو.
1: مرحبا يا حمدة.
2: مرحبتين، يعطيكم العافية.
1: كيف الحال؟
0: الله يعافيك يا حمدة.
2: والله الحمد لله. حركة منصور.
1: الله
0: بخير، ربي يسلمك ويعافيك يا حمدة.
2: يا مرحبا.
1: حمدة، سؤالنا بسيط، منو يكشف حقيقة العلاقة أكثر؟
0: أنا.
1: إنها مصلحة، وقت ولا أول مرة تقولي لا، ولا طرف ثالث يأكد عليك أن ترى العلاقة مصلحة؟
2: أول شيء أشكركم على هالموضوع، وايد حلو.
1: شكرا.
0: الله يسلمك.
2: العفو. وثاني شيء، أنا بالنسبة لي عن نفسي أتكلم، تكون العلاقة وايد حلوة
1: تمام
2: في البداية، بس عندما ما تبدأ المصلحة وأقول لا.
1: يعني كلمة لا هي اللي تكشف.
2: أيوة.
1: أوكي.
2: نعم.
1: وتتحسفين ولا تقولي الحمد لله أني قلت لا؟
2: لا، أنا تعرفين أقول الحمد لله، يعني الله كشف هذا الشخص من البداية. ولا طولت السالفة وبعدين أتعب.
1: صح،
2: أقول الحمد لله.

0: دايم دايم أقول الله يحبني.
1: صح.
0: ويوم الله يحب الإنسان يكشف له يعني من البداية الشخص.
1: أي ترى في ظروف.
0: وبعدين الحاسة الثالثة يعني تلعب دور.
2: أوف هذه أهم شيء.
1: مو بكل حد يملكها تدرين إلا الفطيم.
0: لا أنا عن نفسي أملك الحاسة الثالثة.
2: نفسي.
1: نشكر الله يعطيك العافية والله يبعد عنك المصالح.
2: آمين حبيب. آمين شكرا يا حمدة.
1: حياك
2: يا مرحبا بك.
1: المصلحة
2: هو كل شيء.
1: هي موجودة تقريبا في كل العلاقات لا نكذب على بعض. ويمكن مو بشرط تكون المصلحة فلوس أو واسطة. أحيانا تكون المصلحة إن هذا يبغي اهتمام.
2: صح.
1: يبغي تبين لأنه هو أحسن واحد في العالم. يبغي كل ما شفت وجهة مجدة تراوينا مكانته عالية تحسسه فعلا. شعور بالأمان أو حتى الشخص نعرف أنه دايما موجود لنا. هذه بعد نوع من المصالح. المشكلة مو في أن الإنسان يستفيد من علاقاته لأن العلاقات بطبيعتها فيها أخذ وعطاء. يعني ما يبتشي اللي قاعد يصير
2: أكيد طبعاً. بس لكن بعد ترى بعد الواحد يدير باله على العلاقة نفسها وكيف يحافظ عليها بدون ما يحسس الطرف الثاني إن هذه فعلاً علاقة مصلحة.
1: وفي شيء يقولك دائماً من مصلحتي إلا ما ينكشف حتى لو كنت أنت مو المفاهم مو فطين. يعني من تصير العلاقة إن كله أنت أنت أنت أنت أنت أنت تسوي وأنت تعطي وأنت هذا وهو ما يسوي لك شيء أو يعطيك فتات.
2: هيه.
1: افهم انك انت مو مركز معايا منصور.
2: مركز مع ابو شمة اللي يتهمني كله بالطريقة هذه.
1: اوكي.
2: هي.
1: في ناس ما تعرف قيمتك الا يوم تحتاجك.
2: انزين.
1: طول الوقت انت متوفر لها داوم معاه بنفس المكان عايش معاه بنفس البيت. انت كنت اخوه من 70 سنة هو كان ولد عمك من 80 سنة موجود انت متوفر موجود هو كل يوم يعرفك ويشوفك لكن ما حس بقيمتك الا لما احتاجك وما تذكرك إلا إذا عنده طلب. والأغرب
2: أيه؟
1: إنه يمكن ما تكتشف هذا الشيء لسنين مو معناته أن أنت فيك عوق.
2: لا.
1: لأنك طول هالسنوات كنت تقول نعم حاضر وإن شاء الله وليش لا
2: وتحت أمرك
1: ويستاهل ومهما كان هذا أخوي هذا خالي هذه زوجتي هذا زوجي هذا ولدي العود هذه بنتي الصغيرة هاي فأنت خلاص أنت قاعد تسوي لأنه أو أنه حق واجب تمام أنت تسوي حق واجب تحصل أجر الله يجزاك خير لكن ما يصير أنك تكون مستنزف دون مقابل
2: فعلا
1: عشان كذي أول ما تقول أنا ما أقدر أو أنا كنت أسوي لك شيء ما بسوي الحين ظروف يا أخي ما بسوي
2: حدثني
1: هي شو تشوف العلاقة هني ينكشف الغطاء ويطلع كل حد بعيد عن القناع. في المقابل لازم نسأل نفسنا سؤال صريح هل نحن بعد نسوي شيء نفسه بدون ما نحس يا أخي يمكن أنت مصلحتي وأنت ما تدري مو بس هم هل في أشخاص قربنا منهم لأن وجودهم يسهل علينا حياتنا يعني يسوي لي كل شيء مسرفسني مو مخلي علي قاصر
2: مسرفسني حلوة
1: هي يعني مسوي لي سيرفس أوكي وهل لو اختفت هذه المنفعة بنتمسك فيه بنفس القوة لو هو كان إنسان وايد قوي بتليفون واحد يخلص مواضيعي بفلوسه يسوي لي ما أدري شو فزعته التاير اللي انطر يركب غيره يعني هو موجود هو available جونجرز هير أوكي فجأة جونجر هذا سحبوا منه الجونجرية
2: حلو عبيد
1: تمام صار من جونجر إلى أرنب
2: يا سلام
1: اي تعبان خلاص خلاص خلصت بطاريته شو يسوي لك يعني صار لسنين ويسربسك انف كنت في ليفل وعشت في ليفل السؤال بتقعد ولا لا
2: ترى قلت لك انجبر مرات اقعد ومرات لا ما في
1: تنجبر
2: شيء.
1: يعني انت مصلحتي لازم تقعد من خاطرك
2: طبعاً.
1: احيانا المصلحة ما تنهي العلاقة بالعكس انتهاء المصلحة هو اللي يختبرها اذا انتهت الحاجة وبقى السؤال والاهتمام والوقفة والكلام الطيب وحبه لك وعشقه لك وهيامه فيك وبعده مثل ما هاي معناته انت كسبت البريمو يا صاحبي
2: وش جابرك على المر؟
1: قال لي أمر منه
2: بس
1: عشان كذي السؤال اللي يستاهل نفكر فيه هل الشخص اللي ما يظهر إلا وقت حاجته يعتبر صاحب مصلحة ولا احنا اللي عودنا لا تدق علينا تليفون الا اذا تبغي شيء. هاي بعد سالفه ثانيه.
2: يمكن انا اعطيت الامر.
1: يمكن عشان كذي بدال لا تقعد تفزز وتفكر وتقول ما ادري ايش صار فيني، ما ادري ايش بيصير، الله يستر، منو المصلحتي منو مو مصلحتي، الحق قلبك.
2: الله
1: والله الحق نفسك، انت نفسك شو تحس؟ انت لما تقعد قدام حد كم نسبه انك انت يعني ترتاح معه؟
2: 80%.
1: هل تحس لا قدر الله اذا طحت في كارثه هذا بيشيلك ولا بيسوي لك شيء؟ انت تعرف انت معاشره تتوقع بيسوي. ما احنا ليش في بعض الاوقات في ناس ما عمرهم سووا لنا شيء بس لما نطيح في كارثه
2: لقيناهم اول ناس،
1: اول ناس، اول واحد واقف، اول واحد فازع، بتقول بسم الله هذا متى صار شيء؟ متى هذا اللي ما له حس اللي اخر مره مسلم عليه في عيد الاضحى قبل 7 سنوات اخر شيء هو اول واحد؟ فتلقاه في وقت الوفاه هو موجود، وقت المرض هو موجود،
2: صح،
1: وقت المستشفيات موجود،
2: وقت المواجيب
1: وقت ما عندك فرحه بتجوز ولدك، انت بتتزوج،
2: وهذا موجود ترى شفناهم.
1: انزين واذا محتاج شيء مو قادر، مو موجود، مو متوفر، هو يقدر يسوي لك اياه، هو قادر يعطيك اياه، هو عنده يا اخي عنده علاقات في دول اخرى يقدر يجيب لك اياه، مثلا اي شيء اي شيء اي شيء هو اصلا يقدر يسوي، بس هو ما سوى حق عمره دعايه، ما قال ترى انا اقدر وانا اسوي حبوني وسووا لي، ما قال هو تريا
2: اللحظه المناسبه
1: في الوقت اللي مو لأنك أنت ما تستاهل، بس هو مستحي يقدم خدماته لأنك أنت فطح الوعود وتقدر تسوي كل شيء. يعني مستحي منك. عشان كذي ومن يجعل معروف في خير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمه. روت صح والله صح. دائما أنا دائما أقول أنت تعرف أن فلان مثلا ما في خير، إيش حاجة تسوي له؟ يقولك خلاص عنده أجر، بس إذا سويت المعروف في غير أهله بتندم راح. واخر شيء بيذمك وبيطلعك انت الغلطان.
2: اي والله.
1: فاشتر دماغك واشتر قلبك واشتر كرامتك واشتر عقلك، لان اليوم انت تمام، اليوم انت اسمك عالي في كيانه،
2: في لحظه
1: باكر
2: انتهى
1: بتطلع ولا شيء.
2: افا
1: اذا العلم
2: يا ذا العلم.
1: ناخذ فاصل
2: يلا
1: ونرجع وياك.
3: من الاوقات العائليه الى عطلات نهايه الاسبوع، هناك كيا لكل رحله. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط. يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @myyasplaza واحجزوا اليوم.

0: على بعدي وقربك استوى كفة الميزان.
1: بما أن تقريبا وصلنا للنهاية
0: تقريبا أوكي. ليش احنا وصلنا؟
1: أيوة على وشك. يمكن أكثر شيء يعور القلب مو بأنك أنت تكتشف أن شخص كان صاحب مصلحة، الوجع الحقيقي أنك أنت تكتشف أن كل المواقف اللي حسبتها محبة وكل السؤال اللي حسبته خوف عليك وكل القرب اللي حسبته عشرة كان لأسباب ثانية. يمكن أكثر لحظة يوم تتغير ظروفك وتبدأ ليوه تتغير معاها، عشان كذي في ناس كانوا حولك يوم كنت قادر تعطي حين اختفوا يوم احتجت ان احد يعطيك، وناس كنت تحسب ان مكانتك في قلوبهم وايد كبيرة اكتشفت ان

0: مكانتك كانت بحجم الشيء اللي انت تقدمه لهم. عشان كذي لا تزعلون وايد من اللي يختفي بعد انتهاء مصلحته، يمكن اختفاءه ما كان خسارة، كانت إجابة لك انت، لأن الإنسان اللي أصلاً يحبك بصدق يمكن ما يقدر يفيدك ويمكن ما يقدر يحل مشكلتك، لكن على الأقل ما يحسسك أن قيمتك انتهت.
1: نشوفكم على خير، تقبلوا تحيات بدور المرزوقي ومنصور الغساني، وإن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة ومواضيع جديدة من الآخر.
0: الله يحفظكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
8: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
9: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
8: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
9: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
8: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
9: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
10: بطارش؟ هذا لا يكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
9: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
10: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
9: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
10: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
9: غلط وانا مشارك؟
10: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
9: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانة.
7: امنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤولية. اخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
12: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحلقة.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي، أوكي.
2: ودف الجمال
1: برامج، أغاني، أول بول، إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: مشكلته.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة

0: الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: ثواني، متأكد أنك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 40-24، عجمان 40-27، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: إمارات

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باسيرو دومايفاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وتطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين في شأن قضية المياه وتحدياتها. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

0: رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعا للمجلس استخدم فيه لأول مرة منصة الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف دعم المناقشات واتخاذ القرارات المدعومة للبيانات، ووجه سموه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة بعد أن حققت مرحلتها الأولى إنجاز أكثر من 60 مشروعا بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. أعلنت دائرة الطاقة أبوظبي خلال إحاطة إعلامية تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026 الذي يقام في ديسمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي بالتزامن مع استضافة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ويشهد الأسبوع انعقاد المجلس التنفيذي للمياه والطاقة واستعراض أحدث التقنيات والإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
7: فخورين بالإمارات.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة إمارات FM وكل اللي يتابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف في حلقة جديدة من برنامج ويانا. عليكم السلام والرحمة مريم راشد حياك الله. اليوم في برنامج ويانا بكون وياكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج. البرنامج اللي تعودنا عليه يوميا من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 عبر أثير إمارات FM. دايما تجمعنا السوالف وتجمعنا الأخبار الجميلة اللي في كل يوم نطرحها والمواضيع المختلفة اللي دايما وأبدا نبحث عن رأيكم في هذه المواضيع، سواء كنتوا في السيارة في البيت وين ما كنتوا تسمعونا. اليوم عبر أثير إمارات FM في برنامج ويانا نسمع مع بعض أجمل الأغاني، ونبتدي بهاي الأغنية، أغنية شمس حبك. يا سلام يا سلام يا سلام، ميحة حمد وراشد الماجد، خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرم مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس. تطبق الشروط.
4: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا.

نمسي بالخير على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، حياكم الله جميعا في برنامج ويانا. يا أهلا وسهلا هيان وأم وسلطان، سيد عمر أيضا، وكل اللي يتابعونا أكيد صوت وصورة. نوجه تحياتنا للجميع وكل اللي يسمعونا بعد عشان ما يزعلون. تخيلوا تدخلون غرفة كل زاوية فيها من الزوايا علب قديمة، أكياس، أوراق، أجهزة ما تشتغل، ملابس ما لبست من سنين. صاحب المكان يقول لكم لا تعقون شيء، يمكن هذا الشيء أنا أحتاجه. أكيد كل واحد فينا عنده أغراض، كومة أغراض في الكبت، من عطور حتى لو عطر خلاص مخلص لكن محتفظ بالبوكس ومحتفظ في العطر نفسه، ملابس ما لبسها

ولا مرة، لكن لين اليوم موجودة ومحتفظ فيها. أجهزة فونات القديمة كلها موجودة، لا يعقها ويخفف على نفس الزحمة ولا يصلحها. فالواحد شو يسوي بالضبط؟ خبرونا انتم مستمعين وكل اللي يتابعونا صوت الصورة على التيك توك لايف، شو هي الأغراض أو الأشياء اللي بعدها موجودة عندك ومستخسر انك تعقها؟ يعني أنا متأكدة مثلاً 100% أن كل واحد فينا عنده بوكس الآيفون ماله، حتى لو كان الفون هذا خلاص أوريدي مستخدمنا ومن زمان عنده، لكن عنده البوكس محتفظ فيه. عندكم ولا ما عندكم؟ اعترفوا. سلطان يقول صح والله، يسوي فيها متحف ذكرى، يقولكم واجد. بوكسات البراندات بعد، زيرو تقول نوجه تحية لزيرو، حياك الله أهلا. ماك بوك البوكس ماله بعد عيسى يقولكم. ففعلا في أشياء خلاص خلصت يعني، أو استخدمناها وما نحتاجها، أو حتى أشياء ما استخدمناها. يعني خلنا نقول ملابس، أنا بعد متأكدة أن كل واحد فينا عنده في الكبت لبسة أو أكثر مش لابسنها ولا مرة، لكن موجودة احتياط يمكن أحتاجها في يوم من الأيام. ولا غرش العطور اللي خلصت، متى ناوي تعقها؟ خلاص محتفظ فيها لين متى؟ تعرفون ان هذا الشيء اسمه اضطراب الاكتناز، هذا طبعا مصطلح علمي في علم النفس. الحين كل واحد فيكم يقعد يفكر يقول شو الاشياء والاغراض اللي خلاص استهلكها ما استخدمها وبشكل مبالغ فيه، والحين بس موجوده ماخذه مكان مساحه، او شو الاغراض اللي في حياتك ما استخدمتها لكن موجودة احتياط يمكن انك تستخدمها. كل واحد يقعد يفكر ويشوف ويفكر متى بيجرد ويعق هاي الأغراض. اضطراب الاكتناز هو اضطراب صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو تركها، حتى لو كانت ما لها قيمة فعلية أو ما تستخدمها أو حتى تسبب فوضى لك في المكان. الشخص ما يحتفظ بالأشياء بس لأنه ما يبي يرتب أو لأنه مهمل، الموضوع أعمق من هذا الشيء. أحياناً يكون في خوف من الفقد أنك تعقه وعقب يلا أحتاجه، أو قلق من قرار الرمي، أو إحساس أن هذا الشيء ممكن أنك تحتاجه في يوم من الأيام. مع الوقت تتراكم عليك الأشياء وتصير المساحات اللي المفروض أنك تكون عندك فاضية متروسة، ما فيها مكان انك تحط شيء زيادة. خلونا اخبركم الدراسات شو تقول عن هالموضوع. المراجعات الطبية تذكر ان اضطراب الاكتناز حالة معترف فيها في الصحة النفسية، وغالبا تبدأ من اعراضها البسيطة من يعني سن المراهقة وتقعد تزيد تدريجيا مع العمر. تشير تقديرات منشورة في مراجع طبية إلى أن نسبة من الناس اللي يعانون من هذا الاضطراب بدرجات مختلفة، وأن ممكن أن يأثر على الحياة اليومية، و 100% راح تضيع أشيائك، لأن يعني عندك كومة أشياء أنت أساسا ما تستخدمها. فرسالتنا لكم اليوم مستمعين وكل اللي تابعونا أيضا صوت الصورة على تيك توك لايف، اليوم هو اليوم المناسب أنك تطلع كل أغراضك اللي ما مو بمستفيد منها أو ما راح تستخدمها في يوم من الأيام. خاصة عاد اليوم خميس، يعني يعتبر خلاص ويكند، فعندك اليوم وباكر وطول الويكند أنك تجمع كل هاي الأغراض وتطلعها وتعقها، أو الأشياء اللي عندك إياها تحتاج أنك تصلحها تصلحها.
هذا هو موضوعنا لليوم في فقرتنا، في فقرة ويانا سالفة. نروح لفاصل غنائي ونكمل وياكم في فقراتنا المتنوعة من برنامج ويانا على أثير إمارات أف أم. أوه أنا أحب هالأغنية صراحة، أحسها شي تعطي دافع، تعطي شي طاقة إيجابية. خلونا نسمعها مع بعض.

اللي طلبوا أغنية بلقيس قبل شوي كانت موجودة على اللايف، حطيناها قبل البرنامج، لكن فالكم طيب نرد نحطها مرة ثانية.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرمة مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
5: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر. خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

0: المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.
1: طبعاً من الموسيقى واضح عن شو بنتكلم الحين صح؟ تخيلوا أن منتخب يتأهل لين النهائي في كأس العالم وفجأة شو يسوي؟ ينسحب ما يلعب ولا مباراة. فعلاً هاي المعلومة صادمة لما قريتها. اليوم من تاريخ كرة القدم منتخب آسيوي كان قريب جداً من المشاركة في كأس العالم عام 1950 في البرازيل، وحصل أيضاً على فرصة التأهل بعد انسحاب منافسيه في التصفيات، لكن في النهاية ما راح للبطولة. فعلاً صح اللي انت كاتبينه على التيك توك لايف. والأغرب من هذا كله أن لسنوات طويلة انتشرت قصة تقول أن هذا المنتخب انسحب لأن لاعبيه كانوا يلعبون حفاة القدمين وأن فيفا رفضت أن تدخلهم. القصة فعلا غريبة ومثيرة للاهتمام، لكن دايما وأبدا في جانب من الحقيقة مفقود. شو اللي خلى هذا المنتخب فجأة ينسحب مع أنه كان احتمال أن يكون أحد الفائزين في كأس العالم هذاك الوقت؟ انتوا تعرفون هالمعلومة من قبل؟ والله حلو ان عندكم معلومات جميلة في كرة القدم. قبل شوي شفت حد هني كتب انه هو من هل البحرين، خلونا نشوف كم شخص هني من البحرين. وينهم هل البحرين؟

0: من مصر، من المغرب، نايمين. هي والله توهم كتبوا لي يبون اهداء لأهل البحرين. والله كلكم تستاهلون الاهداء، من تونس ولبنان. حسوني يقول زوجتي بحرينية، يلا بعد تستاهل هذا الاهداء. رجعوا اهل البحرين. زين، نحط الاهداء البسيط هذا من إذاعة إمارات FM لأشقائنا وحبايبنا وأهلنا أهل البحرين. خلونا نسمع هالهداء مع بعض.
1: والنعم بهالبحرين.
2: نعم، حالك حبيبي.
1: عاد حبايبنا أهل البحرين.
2: حبيبي على راسي والله.
3: يا أخي من ما يحب أهل البحرين؟
4: حبيبي الله يسلمك. خليك.

0: يلا عاد دامنا حطينا هالهداء لازم هل البحرين يسمعونا على هاي الموجة.
1: مملكة البحرين 92.3 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي النصف

0: ام 42.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
4: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.
5: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

2XL هوم مسوين لكم عروض مميزة على الرخام وخشب وتصاميم راقية تعيش معاك سنين طويلة. 2XL هوم يقدم لك مفهوم الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتك أنت. مسوين خصومات من 25% to 75%. هذه فرصتك بأثاث فخم سعر زين انك تزورهم في فروعهم او تتسوقون اونلاين على 2xlhome.com.

خبرونا شو حابين تسمعون، كتبوا كل الأغاني اللي حابين تسمعونها وبنحطها خلال سياق الحلقة.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن استعادة الثقة مع إيران ستحتاج إلى سنوات طويلة بسبب العدوان الذي تعرضت له الإمارات، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقة مع إيران ومسألة استعادة الثقة فيها. وقال معالي خلال جلسة رئيسة في قمة الإعلام العربي، قال إن إيران ستعجز عن فرض واقع مغاير في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية أمن الملاحة واستقرار المنطقة. يلتقي قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لتقييم احتياجات الجيش اللبناني ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية جنوب البلاد. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب سوريا اليوم أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل العام الماضي، تقضي بإعدام أحدهم والسجن المؤبد للثاني والسجن 20 عاما للثالث وتبرئة الرابع. قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيطلب منه عدم التدخل في انتخابات البرازيل. النبأ الأخير، أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، أكدت أن الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية موهومون، مجددة التأكيد أن لا رجعة في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد، 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
8: فخورين بالإمارات.
9: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم تسكن القلب والروح فداها الروح والعين
8: فخورين بالإمارات.

في فقرة ويانا طلعة، بما أنه طبعا اليوم الخميس وبعد ويكند، يعني أكيد في ناس الحين راح يسألون شو جدول الويكند، وين رايحين. اليوم في فقرة ويانا طلعة راح نعطيكم أوبشنات أنكم تروحونها في هذا الويكند عشان يكون ويكند جميل لطيف، يعني زرتوا أكثر عن مكان في نفس الوقت.

احيانا اسمك احيانا اوكي يقول ويكند هالشارجة غير شو جدولكم زين عغششونا يعني نحن ما بنروح للاختيارات المعتادة بنعطيكم أفكار متنوعة وغير يعني عشان كل واحد يشوف الشيء اللي ناسبه ويقضيه بالويكند ممكن انكم تسيرون السينما تشوفون أفلام جديدة نازلة على السينما تختارون أفلام كوميدية تخفف عنكم ضغط الأسبوع أو حتى أفلام أكشن ترفع من الحماس اللي فيكم أو الأفلام العائلية إذا كانت الطلعة مع أهل وعيال ممكن تزورون أيضا معرض الكتاب حتى لو ما كنتوا من محبين القراءة أحيانا المشي بين الكتب اكتشاف الكتب الجديدة تشترون كتب كهدية تكون طلعة خفيفة ولطيفة أيضا معرض الكتاب في أبوظبي ما يكون بس مختص بالكتب حتى راح تشوفون بعض ال أول شيء راح تستمتعون راح تشوفون بوثات حلوة من دول مختلفة راح تشوفون ألعاب تناسب كل الأعمار تخيلوا إن في بوث فعلا موجود هذا البوث في عنده لعبة حل قضايا فحلو انك تسوي هذا الشيء تصير تشتري هاي القضايا وتحلها في البيت وتطلع المحقق اللي داخلك واذا تبون طلعة هادية فيها ثقافة فيها هدوء طبعا متاحف بوظبي ما شاء الله يعني في كل مكان واختيار وايد حلو اللوفر بوظبي في السعديات او متحف زايد الناس اللي بعدهم ما زاروا المتحف وخصوصا إذا أنت رحت وخذت تذكرة أونلاين لمعرض الكتاب راح يعطونك تذاكر مجانية لمتاحف أبوظبي شو تبون أكثر كل شيء مجاني وإذا تبون تروحون للسياحة أكثر أو الألعاب عندكم جزيرة ياس كلها ألعاب مختلفة للكبار والصغار والجزيرة الثقافية أكيد السعديات أو حتى اللي يحبون إنهم يجلسون على البحر مع قهوة ويتبقى

0: مشون. فبعد فكرة حلوة، الفكرة ان الويكند ما يحتاج ان يكون معقد، عادي تقدرون تختارون الشيء اللي يناسبكم مودكم، من فيلم، من كتاب، من متحف، من معلم سياحي، او مكان مفتوح تتنفسون وتغيرون جو فيه. طبعا هذا غير تيم لاب فينومينا، من اجمل الاماكن اللي الواحد يعني انصحكم كلكم انكم تزورونه. عاد خبرونا انتم مستمعين وين وجهتكم في هذا الويكند، نتريا دائما وابدا مشاركاتكم على تيك توك لايف في مرات اف ام او على الاس ام اس 3666.
1: من الاوقات العائليه الى عطلات نهايه الاسبوع، هناك كيا لكل رحله. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

ذكروني بس شو كانت الأغنية اللي كنتوا تبونها أساسي ذا حين ما كفى الوقت بنحطها بعد شوي. في حد كان كاتب أغنية على التيك توك لايف؟

ما علينا نمشي مع هاي الاغنيه لين ان شاء الله عقب الاعلانات الجايه والاذان نحط لكم كل اللي تبونه.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

0: عبر الاتحاد arena.ae. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا ويانا.
1: إذن مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم إن شاء الله يوم الأثنين الجاي على نفس التوقيت من الساعة 5 لين الساعة 7 عبر أثير

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسينفذ على مرحلتين. تكلفة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي قرابة 3,500,000,000 درهم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 إلى 29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستقبلية. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية إطلاق ساند بوكس بيانات التكنولوجيا العقارية ضمن منصة ساند بوكس دبي، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: ويانا
3: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
3: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
4: أخ منك
2: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
3: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
4: أخ منك
2: وانت ويانا.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.
7: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة، وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه امس؟
2: اي موضوع
1: يا اخي؟ مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، انا موافق.
1: لا لا لا لا لا، انا عندي راي ثاني.
2: من الاخر،
1: من الاخر، اراء مختلفه
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفه.
3: من الاخر،
1: كل يوم من الساعه 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الاخر.
3: من الاخر.
4: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين.

0: انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: ملك الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 40-24، عجمان 40-27، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

0: Massimo. Massimo.
1: Michele.
0: Vai. Ok.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: أكون مثلك

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات اف ام وشغلها ناو.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في

يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: أحب بعدك.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
6: حلو حلو حلو صح؟ حلو حلو. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
2: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
2: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو ما يات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
2: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط وانا مشارك؟
2: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
7: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
1: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM. إمارات FM وياك
1: روحي روحي روحي
0: وين ما كان دربك.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: إمارات FM.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دور

عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفجر.

تربط حزام الأمان؟ كفو عليك، نحن وياك. إمارات البحرين. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

عذرك وصل معذور من عقب التعب.

بعتذر عليك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعب.

0: وانا على متن السحاب.
1: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM. الموجة الصح.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 40-24، عجمان 40-27، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذا بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت

0: على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

منتجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وملقيوين على 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام.
1: أقول يدرون قلبي عندك وراحة بالي عندك وهذانا دايم عندك وما خاف من شيء وانت انسى همومك عندي وامسح دموعك هم عندي ودامك انت عندي

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: أنا. من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: 마셔.
1: عالق في زحمة التفكير؟
2: yes.
1: خذ لك نفس وشوية بريك للتغيير.
3: بغيت نعيش معاك pour toujours.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 1981

وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

الإمارات في أم تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

أخبار، مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM تسمع وكانك ترى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

توقعتها يمكنها صحوة

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: رب الإمارات.
1: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية، تميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات،
2: إمارات الخير.